القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صُلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحى

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

التامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه.

الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال.

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعل

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات

الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية.

0: من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
3: حتى أجنبية، يعني
2: حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين. كلمة منك انت باهية تربح،
2: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
2: آمين يا رب.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
5: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه تمليك الشقة له فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل، في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج أو يدخل إلى شاطئ بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص أنا رأيناها من شهر ستة الماضي يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. على بركة الله نبدأ في استقبال الأسئلة. محمد من بنغازي. نعم سيد محمد.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: بالله عندي استفسار، أنا الفترة الأولى خاش في جمعية.
0: نعم.
1: المهم كلمت الوالدة قلت لها كان طلعت لي الجمعية والله كيف ما تقولي نعطيك المبلغ كذا كذا. شوي دار القرعة وطلعت لنا الجمعية، بعد كلمتها قالت لنا حلفت أن تبي تاخذ 1000 جنيه تبي تحطهم في جامعة، نادر قالت لي كنادر 1000 جنيه نحطهم في جامعة.
0: أنت اللي ندرت والله هي؟
1: هي ندرت، هي اللي ندرت 1000 جنيه تحطهم في جامعة.
0: باي كيف هي كيف تنذر في مالك أنت؟
1: لا ما أنا قلت لها، أنا قلت لها كان طلعت لي الجمعية نعطيك المبلغ كذا كذا.
0: باي المبلغ اللي ذكرت لها 1000 حتى هو مثلا هو
1: نفسه 1000
0: نفس المبلغ.
1: لا مش نفس المبلغ، هي المبلغ اللي ذكرته لا 5000 هي قالت لي 1000 هنحطها في جامع.
0: تمام، وهي نذرت 1000 من ال 5000
1: 1000 ايوه تبي تحطهم في جامع نذرت.
0: ماشي تمام، تسمع الجواب.
1: المهم المهم ان في عندنا ناس هنا كيف ما تقول في المنطقه يستحقوا حتى هم فهمت الصدقه.
0: نعم،
1: فهل نكمل بالنذر أن نحط الألف في الجامعة كيف ما هي اندرت أم أني عادي نصدق بهن على الناس؟
0: تمام إن شاء الله، تسمع الجواب سيد محمد.
1: تمام
0: بارك الله فيك. نعم طيب، إذن على بركة الله خلي نجيب عليه بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا سائل يقول أنا عندي سؤال بشأن بطاقة الأغراض الشخصية، أنا عندي بطاقة في حالة سلمت بطاقتي فاضية لشركة صرافة ونستلم فوري قيمة متفق عليها ونخلي عندهم البطاقة يشحنوها، ما حكم ذلك؟ أقول هذا والله إغال في الحرام ويعني جمع لموانع في آن واحد. يعني هذا إنسان عنده بطاقة قال أنا شن رأيكم نعطي نجي لشركة صرافة وناخذ منها فلوس مقدما ونعطيها البطاقة متاعي ونقول لهم أشحنوا منكم ليكم وخلصوا منكم ليكم. أولا يعني الدولار ما دام أن شركات الصرافة ما زالت موجودة الآن ففتوى دار الإفتاء راهي بالمنع، لأن دار الإفتاء ترى أن شركات الصرافة التي أدخلها المصرف المركزي على هذا الوجه الموجود اليوم الذي رأيناه في مكاتباتنا ومراسلاتنا مع مصرف ليبيا المركزي أنها شركات وهمية ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لكثير منها رأس مال، وكثير من شركات الصرافة مجرد تجارة وبزنس أو مجرد إرضاء لجهات دولية لدعوى غسيل الأموال، وإلا فليست شركات صرافة حقيقية تقوم بعملها بالوفق الشرعي يعني بالشروط الشرعية ولها مقار ولها عمل حقيقي تقوم به. هذا ما وصلت إليه دار الإفتاء من خلال آخر يعني النقاش مع مصرفي بالمركزي أن شركات الصرافة شركات وهمية، إنسان في فراشة يخدم بالزر وافق وافق وافق وليس له أي أثر في البيع وياخذ من المواطن 0.5% وياخذ من المركزي وليس لها أي أثر، والشريعة يعني لا تبيح هذه العقود الوهمية التي ليس لها أثر، علاوة على أن شركات الصرافة لم يبح لنا المركزي أو لم يبين لنا المركزي طبيعة العلاقة ما بين شركة الصرافة ومصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الفتوى بالمنع. نرجع إلى هذا السؤال نقول لك لو كانت المعاملة 2000 دولار جائزة، لو كانت لما جاز لك بحال هذه المسألة التي ذكرتها، لأن 2000 دولار ليس فيها تجارة ولا فيها الفلوس مني والبطاقة منك ولا فيها مكسب بالنص ولا فيها ناخذ من شركة الصرافة فلوس وبعدين نقول لهم خلصوا من البطاقة وكلام زي هذا، هذا كله غير جائز، هذا من باب العلم. وبالتالي هذه الثقافة للأسف التي سادت في مجتمعنا أن منحة 2000 دولار والله 4000 والله اللي ما هي 10 أنها مصدر للتربح، هذا كله غير صحيح. الدولة شرعتها في الأصل لاحتياج الناس للعلاج للسفر للدراسة في الخارج، ثم توسعت الدولة في ذلك للحصول على السيولة ومساعدة الناس، فليست هي مصدر التربح. هذا الإنسان اللي يتربح، ما وانت عندك 2000 دولار، كل رقم وطني عند الحق في 2000 دولار. ولكن كما ذكرت يعني أقول إن فتوى الدار لا تزال على المنع لما ذكرته آنفا. السؤال الثاني، هذه الأخت فاطمة تقول أسأل عن السيارات في شركة والله مرابحة إسلامية، هل ربا أو حلال؟ أقول مسألة المرابحة وهي فيها 3 أطراف: مواطن يأتي إلى مصرف يرغب في شراء منتج ما، سيارة مثلا، والمصرف يشتري هذه السيارة من معرض، فالمرابحة فيها 3 أطراف: معرض ومصرف ومواطن. نعم، دار الإفتاء تفتي بجواز المرابحة تقليدا لمذهب الشافعي وتخفيفا على الناس وإبعادا لهم عن الربا وعن المعاملات المشبوهة والمحرمة، ولكن للأسف حصل تحايل كبير من المصارف في مسألة المرابحة. أبرز هذا التحايل أن المصرف يعني يتم العملية مع الزبون ويبيع للسيارة ويوقع عليه الكمبيالات وهو قاعد مشراش السيارة منين؟ من المعرض. مع أن الشرط المهم لجواز المرابحة أني نمشي للمصرف نقول له أني نبي سيارة نوع كذا موديل كذا، يقول لي ماشي. المفروض المصرف يشتري السيارة قبل ما يكلمني ويتم فيها ويمتملكها ويدير عقد بينه وبين شركة المعرض هذا، وبعدين يتصل بالمواطن يقول له أنت فلان اللي رغبت في شراء سيارة، يقول له أنا صحيح، يقول له راني السيارة تملكتها عندك أسبوع، يجي تشريها مني بقسط مرابحة كذا كذا، هذا جائز، أو بعد أسبوع راني بنبيعها. لو كانت المعاملة على هذه الطريقة لكانت جائزة، لكن للأسف حصل كما ذكرت التلاعب والتحايل من كثير من المصارف. بقي عندنا نوع آخر هو في حقيقة بيع تقسيط وليس مرابحة، وهو بيع من بيوع الآجال اللي هو اللي يعمل فيه مصرف الجمهورية اليوم وممكن بعض المصارف الأخرى، أن المصرف يملك السيارة ملكا حقيقيا ولا يوجد طرف ثالث اللي هو المعرض، وإنما المصرف اشترى سيارات إما وضعها في مخازنه وإما وضعها في معارض ولكن تحت ملكه هو، فهذا يسمى بيع تقسيط وهو داخل في بيوع الآجال، هذا لا إشكال فيه، وهذا أفضل بكثير من صور المرابحة الموجودة اليوم في المصارف. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد شراء سيارة بالمرابحة أن يذهب إلى المصارف التي تملك السيارات ملكا فعليا حقيقيا ولم يعني ليس فيها طرف ثالث اللي هو المعرض. فبيع التقسيط هذا أوضح بكثير ويعني أقرب إلى الوضوح بكثير من مسألة المرابحة، لأن المصرف يقول لك أنا راني نملك السيارة الفلانية وهي الآن في مخازنه ولا كذا، خلاص ما عنديش فيها مشكلة حتى لو اشتريتها بسعر غالي جدا. وهذا الناس طبعا بعضهم يعني تحدث له هذه الشبهة، يقول هذا ربا، نقول لك الربا لما المصرف يسلفك وياخذ منك أكثر. المصرف أنا ما سلفكش، المصرف جاي قال لك عندي سيارة موديل كذا نوع كذا، لو بتشتريها مني بالتقسيط يعني بقسط كذا كذا سأبيعها لك بسعر كذا على مدة 8 أعوام. يعني حتى لو كان الفارق كبيرا بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي أن أشتري هذه السيارة لا غبار عليها شرعا، ولكن دائما ننصح المصارف بأنها لا يجوز لها يعني استغلال حاجات الناس والزيادة الرهيبة جدا التي القصد منها هو يعني استغلال حاجة الناس إلى تملك المركوب أو إلى هذا أو إلى الحصول على المال عن طريق هذا التورق الجائز. نعم، نجي لي سؤال الأخ محمد من بنغازي، قال أنا دخلت في جمعية اللي معروفة جمعية الموظفين، وهذه طبعا دار الإفتاء تفتي بجوازها تقليدا لمذهب الإمام الشافعي، وإلا فإن المذهب المالكي يمنع مسألة جمعيات الموظفين، لكن دار الإفتاء يعني قلدت المذهب الشافعي في جوازها الذي نص في أو نص في المذهب الشافعي على جواز هذه المعاملة تخفيفا على الناس. المهم الأخ محمد هذا قال قلت لأمي لو أني حصلت أو طلعت لي القرعة في أول جمعية قال أحلفت لها لنعطيك 5000 دينار. قال بعد ذلك أمي قالت لله علي نذر أن أعطي 1000 دينار من هذه 5000 إلى مسجد من المساجد. فأقول أمك نذرت بعد أن وعدتها أنت بالمال وتحصلت على المال، وبالتالي هي نذرت فيما تملك اللي هو هذا المال، ويجب عليها الوفاء بهذا النذر. فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب. فيجب على أمك أنها تعطي 1000 دينار للذي أو للجهة التي نذرتها. إذا كان نذرت المسجد لا يجوز لها أن تعطي 1000 دينار كما تريد أنت أو كما تسأل أنت الآن أن تعطيها للفقراء ولا للمحتاجين، لا ما يجوزش. لماذا؟ لأن أمك نذرت أن تعطي 1000 دينار لهذا المسجد، فيجب عليها الوفاء به. طيب، أما 4000 الأخرى، أنت الآن حلفت لأمك قلت له والله لما نعطيك 5000 كلا 1000 بتعطيه ضروري لأمك. لماذا؟ لأنه يعني نذرت هي هذا 1000 دينار. أما 4000 الأخرى يعني فلو أردت أن تعطيها لأمك هذا الأصل، لأنك حلفت لها بتعطيها 4000، ولو هي استسمحتك وقالت لك مسامحاتك والله أنت احتجت لها ولا كذا، خلاص استسمح من أمك وخذ أنت 4000 وعليك كفارة يمين، لأنك حلفت بالله لأمك لما نعطيك 5000 كلا 1000 هذا قلنا ضروري. لماذا؟ لأنه يدخل في مسألة الوفاء بالنذر. ولكن 4000 الأخرى الأصل أنك تعطيها لأمك، فإذا كان أعطيتها لأمك بررت في يمينك، وأمك حرة تتصرف فيها كما شاءت لأنها لم تنذر إلا 1000 دينار فقط. وإن لم تعطي 4000 لأمك بناء عليه أنها سامحتك ولا كذا، خلاص عليك كفارة يمين ولك أن تضع 4000 حيث شئت. نعم، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة: عندي عمتي امرأة كبيرة تملك ذهبا وأختي تخدمها، وقالت عمتي إن الذهب يكون لأختي، فهل إذا توفيت عمتي يصبح الذهب لأختي أم لا؟ أقول في الجواب: إذا توفيت عمتك فلا يصير الذهب لأختك. لماذا؟ لأن أختك ليست وارثة، فليس عندنا من الوارثات من النساء بنت الأخ، بنت الأخ هذه ليست وارثة. لأن عمتك شنو تقول لأختك؟ تقول يا بنت خوي، وبالتالي أختك هذه غير داخلة في الورثة ولا ترث عمتك. فعمتك هذه إذا أرادت أن تكافئ أختك اللي هي بنت أخيها، إذا أرادت أن تكافئها على خدمتها له على خدمتها لها، فلتعطيها من هذا الذهب حال حياتها وصحتها، تعطيها حال الحياة، أو توصي لها بجزء من الذهب بعد الوفاة. فإذا أعطتها الذهب حال الحياة هذا يسمى هبة، والهبة أمر مشروع بل قد تكون مندوبة. مثل هذه الأخت اللي يتعاني في عمتها، خير العمة لو أعطت جزءا من هذا الذهب لبنت أخيها مكافأة لها على خدمتها لها، فهذا فيه أجر وفيه صلة رحم وفيه مكافأة، تعطيها الذهب لها حال حياتها، وتسلم هذا الذهب لها، وتملكه هذه الأخت بماذا؟ تملكه بالحياسة. أو أن العمة تقول: إذا مت فأعطوا كذا وكذا من الذهب لابنة أخي، لأن بنت أخيها ليست من الورثة، وتجوز الوصية لغير الوارث لكن بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لكن إذا كانت هذه العمة لم تعطي الذهب لبنت أخيها في حال حياتها الذي هو عقد هبة، ولم توصي بجزء من هذا الذهب الذي لا يتجاوز ثلث التركة، ولم توصي لبنت أخيها، فلن يكون لابنة أخيها شيء من مال العمة، لأنها لم يهب لها حال الحياة ولا أوصي لها وليست هي بوارثة. فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نعم. طيب، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة، لا أدري، يقول عندي خالي واخد بنت، لا، السائل امرأة، السائل امرأة، تقول هذه المرأة عندي خالي واخد بنت من دار الرعاية وعمرها 2 سنة و7 شهور. قالت السائلة: أنا أريد أن أرضع هذه البنت حتى تكون محرم عليه خالي، نبي نعرف هل هذا عادي أو لا. أقول في الجواب: الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيحصل التحريم بالرضاع مثل ما يحصل من النسب، ولكن بشرط أن يكون في سن الحولين فأقل. يعني هذه السائلة اللي قالت خالي جايب بنت من دار الرعاية عمرها 2 سنة و7 شهور، والسائلة هذه قالت أني نبي نرضع البنت هذه بحيث لما نرضعها تكون محرم لخالي، لأن خالها شي بيقول للبنت الرضيعة، بيقولها يا بنت بنت أختي وبنت بنت أختك محرم. لكن المشكلة أن الرضيعة عمرها 2 سنة و7 شهور، وهذه ليس فيها مجال، يعني اللبن هنا لا يؤثر شيئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال: يحرم إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. لابد يكون أقل منين؟ من الحولين. أما هذه البنية عمرها 2 سنة و7 شهور، سواء رضعتها أيتها السائلة أو ما رضعتهاش، لا أثر للتحريم، ولن يكون خالك محرما لهذه البنت. وبالمناسبة عندنا بعض الإشكالات رأي تتعلق بالناس اللي ياخدوا صغار من دار الرعاية. أقول: اللي ياخد عيل من دار الرعاية باش يربيه هذا أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من الكفالة، كفالة الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. ولكن الإشكال وين؟ أول إشكال منتشر في المجتمع، يقول: أنا متبني بنت من دار الرعاية أو ولد. وهذه مشكلة. كلمة تبني، التبني الإسلام حرمه، حرمه ربي، قال: أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. أول حاجة لابد نغير المصطلح، نقول واخد عيل، والله واخد طفل، والله كذا، للرعاية، أو نخلي نعبره بكلمة الكفالة: أنا أكفل يتيما، أنا أكفل يتيمة. نحول كلمة التبني اللي هي كلمة جاهلية أبطلها الإسلام. نعم، تفضل فاطمة من طرابلس. نعم يا فاطمة.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا، عندي سؤال بسألك.
0: نعم.
2: أيوة، لا، أنا والله عندي بعض الأولاد، لا سمين.
0: نعم.
2: الأولاد هذا من جهيد مع الجفالية، ما يدوروش فيه بكل.
0: نعم.
2: بهل يلحقهم إثم مني والله؟ لا.
0: متزوجين هما؟
2: متزوجين. واحد عندي، واحد منهم قال لي أعطيني العاصفة، أنا رجل متوفي باقي.
0: شين قال لك؟
2: وعندي العاصفين، قال لي أعطيني العاصفة.
0: أعطيني؟
2: معاشك، قال لي نبي معاشك.
0: بياخد معاشك أنت يا؟
2: إيه، أنا رجل متوفي باقي.
0: نعم.
2: وعندي ولدي متوفي في الحرب. أطلعوا. نعم. ناخد معاشة.
0: نعم.
2: وقلت له: ما نقدرش نعطيك، أنا عندي أخوتي أولادي تانين غير زواج، ما نقدرش.
0: نعم.
2: يزوج أولادي وبعدين يمنعه.
0: نعم.
2: معاش يجيني نهائيا ولا يدور فيه.
0: باه، ولدك الثاني
2: يجي له فم الحوض وما يرجع يشوف فيا نهائيا.
0: وابنك الثاني
2: بيقولهم اكل مني والله. لا،
0: وابنك الثاني يا حاجة خير اتركك
2: هيك على غير سوي والله، حتى حاجة تو قريب 2 سنين على حتى حاجة ما بيني وبينه
0: يا حاجة. هذا صنيع أولادك عقوق، لكن بالله سمعيني اني بنوجع لك بعض النصايح لعل الله ينفعك بها ان شاء الله. سمعيني تو تسمعيني ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. نعم المبروك من الشاطئ. نعم قفل هات. نعم قطع الاتصال. طيب هل عندنا اتصال؟ طيب خلي ما معلش نكمل بسرعة سؤال. إذا قلنا في مسألة أخذ الأطفال من دار رعاية الشرط الأول ما تعبرش بكلمة تبني لأن التبني حرام. الأمر الثاني المفروض نديره تدابير. توا هذا الحاج اللي جاب بنية عمره 2 و7 شهور وبيربيها أخذها من دار رعاية هذا عمل طيب ويشكر عليه. باي البنت لما قريب توصل سن البلوغ كيف بيدير؟ البنت راهي ليست محرما له ما هيست محرما. فالواجب الشرعي ليه أن يردها قبل سن البلوغ أو يعني يكون عند عائلة ولا يجوز له أن يختلي بها ولا يجوز له أن يرى منها غير الوجه والكفين حتى يزوجها لأحد. لكن احنا نراه منتشر في مجتمعنا أن البنت اللي جيبوها من دار الرعاية أصبحت محرما. يعني عدة أسئلة جينا عليه منظومة الإفتاء يقول لي والله واخذ بنت من دار الرعاية عمرها 1.5 عام كذا نقول له بايا حاجة عطيتها الحد رضحها من محارمك مش تولي محرم ليك. لا والله بايا كم عمرها اليوم؟ عمرها 20 عايشة معاك وعايشة معاي. باي كيف؟ لا والله نحس فيها زي بنتي. بارك الله فيك أنت تحس فيها زي بنتك لكن في الشريعة قلت لك هذه ليست بنتك لأنها ليست من صلبك ولم يرضعها أحد من محارمك حتى تكون محرما لك. والله لم يرضعها زوجة أخوك باش تكون بنت أخوك ولا كذا. أنت لم تتخذ تدابير وبالتالي رأي هذه البنت أصبحت أجنبية منك فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. أو يأخذ ولد مثلا من دار رعاية ويعيش معاهم ويكبر باهي المرأة اللي خداتها من دار رعاية وتحس فيه زي ولدها لما بلغرة وصار أجنبيا منها لا يجوز لها أن يرى منها غير ما يراه الأجنبي من المرأة الوجه والكفين فقط ولا يجوز أن يختلي بها. ما يقعدش يافحوش بروحهم والله يركبها في السيارة بروحهم. هذه إشكاليات راه لابد الإنسان اللي بياخد طفل من دار الرعاية وهو في الأصل كما ذكرت أمر محمود أن ينتبه لهذه الأحكام الشرعية. راه هناك إهمال أو بالأحرى أقول هناك جهل كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطفال من دار الرعاية. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب إلى دار رعاية أن يريد أن يأخذ منهم ولدا أن كذا أن يذهب إلى أهل العلم أو يأتي إلى دار الإفتاء حتى يعرف الأحكام الشرعية وأن يتخذ التدابير التي بإمكانه فعلها حتى يكون هذا الطفل الذي أخذته من دار الرعاية أو هذه البنت التي أخذتها من دار الرعاية تكون محرما.

0: حصل التحريم. المالكية لا يشترطون الخمس رضعات التي تشترطها بعض المذاهب الأخرى. خلين طيب من معنا؟ نعم مبروك من الشاطئ. نعم يا مبروك تفضل يا مبروك.
1: قلت لك عندي قطعة تجد
0: عندك
1: ورثة بعد 200
0: شوية يا يا مبروك سامحني ماشي عندك
1: عندي قطعة أرض 245 وشنا الأم وأخت تتقسم.
0: لحظة يا حاج عندك قطعة أرض بعتها بكم؟ 245 ليف
1: مبعت ب 245
0: من هم الورثة؟ من الورثة؟
1: تم مذكور
0: كم الورثة؟
1: ثمانية
0: أولاد ذكور. نعم
1: أخت والأم
0: ثمانية أولاد ذكور وبنت تقول مش أخت أخت للأولاد ثمانية أولاد وبنت وزوجة المهم صاحب الأرض اللي مات ترك زوجة وبنت وثمانية أولاد ذكور.
1: إيه
0: تمام ماشي تسمع تقريبا في هذا إن شاء الله بإذن
1: الله. إن شاء الله بارك فيك.
0: ماشي مبروك. إذن خلي نجيب على سؤال الأخت فاطمة. الحاجة فاطمة من طرابلس قالت أني عندي اثنين أولاد تركوني وعقوا بي. قالت واحد منهم اطلب قال يعطيني مرتبك الضمان مرتب الضمان اللي تاخذ فيه بعد وفاة زوجها. وقالت قلت لني ما نقدرش هذا مرتبيني وعندك أخوتك الآخرين. قالت فهجرني والابن الآخر قالت تركني. أقول النصيحة أول حاجة يعني هؤلاء الأولاد هذا التصرف منهم عقوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فيا أيها الأخ الذي يعني قاطعت أمك اليوم وعقيت بها تعرف لو أمك طلبت منك جزء من مرتبك نعم جزءا من مرتبك نعم وكانت محتاجة لكنت عاقا بمنعها من مالك الذي هو مالك فما بالك بأن تأتي إلى مالها هي حق خاص بها هي وتقولها لا يتعطيني جزء من المرتب ينتركك ف أنت عاق وأخوك الذي ترك أمه عاق أيضا وأنا أدعوكما بالرجوع إلى أمكما وتقبيل رجلها واستسماحها قبل أن تموت فيفوت يعني هذا الأمر وتعيشون مرحلة يعني عقوبة العقوق. فالنصيحة أرجع لأمكم واطلبوا منها السماح وما يحق لكش تطلب أمك شيئا من مالها. لو أنت حتى جيت لأمك وقلت لها أعطيني ميراتي من بوي وقلت لك توا لا لما جاز لك عقوقها بأي حال من الأحوال فضلا عن أنك أنت تطلب منها مرتبها. وأنا أقول لكل من يعق ابنه لكل من يعق أمه أو يعق أباه أبشر أبشر فسيعقك بنوك كما عققت أباك وكما عققت أمك. نعم ووردت في هذا آثار أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الأب والأم ولو كان كافرا. تخيل أنت عندك أب كافر والعياذ بالله أو أم كافرة ونهاك الله عن العقوق. ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا فيما يتعلق بالأبناء العاقين. أما نصيحتي للأخت الحاجة فاطمة أول حاجة نقول لها يا حاجة يعني سامحي أولادك. نعم هم عققة عقوا بيك فأول حاجة يعني أنا أدعوك بأنك ما تدعيش عليهم لأن دعوة الأب ودعوة الأم على الأبناء رهي مستجابة. ثبت في الحديث ثلاث لا ترد أو ثلاثة لا ترد دعواتهم وذكر منها الحديث دعوة الوالد اللي هو الأب والأم يسمى والدا. نعم فأني ننصحك حاجة ما تدعيش على أولادك أراك لو دعيت عليهم يعني بيريحوا سيستجيب الله.

دعائك وسيصيبهم البلاء، فأنت ادعي لهم بالرحمة وادعي لهم بالهداية وادعي لهم بالصلاح، ولما يجوك أولادك ويطلبوا منك الاستسماح سامحيهم رديهم، أنقذيهم من النار، أنقذيهم من النار، لأن الأم لما تموت مش راضية على ولدها وعلى بنتها فإنهم يستوجبون النار إلا أن يرحمهم الله برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما النصيحة الثانية يا حاجة فاطمة، أنت مدام تاخدي في يعني قلتي معاشين من معاشات الضمان صح بالحق بالشرع وحسب اللوائح المرتبات لك أنت، ولكن يعني لا بأس أنك أنت تعيني بعض أولادك، وبارك الله فيك أنت ذكرتي هذا وقلتي نيه يعني نبي نزوج بعض الأولاد اللي ما تزوجوش، فني أدعوك إلى العدل بين أولادك في هذه العطية التي تريدين أن تعطيها لأبنائك، لأنك أنت لما أعطيتي غير المتزوجين وراحوا منك المتزوجين، أنا خايف حتى بكرة بعد بكرة يعني اللي يتزوج من أولادك العزاب حتى هو بينضم لي قافلة إخوته وبيقولك يا تعطيني من المرتب يا نهجرك. فأنا نقول لك والله نصيحة، يعني اتصلي بدار الإفتاء أو بمنظومة الإفتاء 14-13 المجانية واحكي لهم قديش مرتبك وكذا، بحيث يوروك كيف بإمكانك أنك أنت يعني تساعدي أولادك وأن تكوني عادلة فيما بينهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد لشخص قال إن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألا تحبوا أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال نعم، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى حاجة فاطمة أن يجمع شملك بأولادك وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يذهب عنهم هذا العقوق وهذه الكبيرة التي تلبسوا بها. عندي المبروك من الشاطئ قال أني عندي قطعة أرض لوالدي بعناها ب 245 ألف، الورثة زوجة وثمانية ذكور وبنت، فأقول التقسيم طبعا هذه تبي آلة حاسبة يا أخ المبروك، فنقول لك يعني الزوجة أعطيها الثمن، أمك هذه دخل في الآلة الحاسبة 245 ألف تقسيم 8، 245 ألف تقسيم 8، الناتج هذا ثمن أمك، هذا ثمن أمك، الباقي بعد ما طلعنا ثمن أمك الباقي يقسم بين كم؟ يقسم عليه 17 الحصة. كيف 17؟ لأن الولد يمشي باثنين والأنثى بواحدة، أنت عندك 8 أولاد، 8 في 2 ب16 زيدهم البنت 17، فما بقي بعد ثمن أمك اقسمه على 17 في خلينا نقوله مثلا نقوله فضل 200 وكسر، حطهن تقسيم 17، الناتج هذا نصيب كل بنت تعطيها البنت بتعطيها الناتج هذا، أما كل ذكر تعطيه الناتج هذا مضروب في 2، مضروب في 2 أيوة. فالآن بطريقة أخرى أسهل 245 ألف تقسيم 8 بتطلع نصيب أمك اللي هي الزوجة، زوجة اللي هي يعني زوجة المتوفى، وبعدين الباقي إما تقسم عليه 17 أو تقسم على 8.5 ويطلع لك نصيب كل ذكر وكل أنثى، لأن ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، خليني نجيب على سؤال آخر ورد على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة قالت أنا نبي ناخذ فلوس سلفة من أختي 30 ألف وبنردهلها كل شهر بنعطيها 1000 دينار، قالت نبي ناخذ سيارة محتاجينها علما بأن فلوس أختي من معاشها وهي ما تمشيش للعمل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟ أقول هي السلفة الأصل أن لما الإنسان يتسلف من حد الأصل أن يتسلف يعني تسلفا حسنا قرضا حسنا، نتسلف منه 30 بنرد له 30، لو الرد له أكثر خشيت في الربا. لكن الإشكال وين؟ السائلة هذه قالت أختي عندها 30 ألف أراهي تشتغل في الدولة وما تمشيش للعمل، وهذه مشكلة كبيرة في بلادنا. فأنا أقول والله أعلم إذا كان 30 ألف متاعة أختك كلهن جمعتهن من مرتبها هذا وما تمشيش للعمل إطلاقا محق لكش تتسلفي منها. ليش؟ لأن 30 ألف كلها حرام،
إذا كان ما تمشيش العمل بكل وما عندهاش مصدر رزق إلا 30 ألف، هذا مال كل حرام، كل حرام. هذا لا يجوز، لا تتسلفي منها ولا تخالطيها ولا تخشي انت وياها شريكة، لأن احنا عندنا الفقهاء قالوا من علم أن ماله كله حرام لا يجوز التعامل معه. أما لو كانت أختك يعني ما تمشيش للعمل ليس بصفة دائمة لكن مقطعة، مرة تمشي ومرة ما تمشيش، ويعني عندها تقصير أو 30 ألف جزء من مرتبات وجزء من مصدر آخر حلال، بحيث يكون اختلط في المال الحلال والحرام. الفقهاء قالوا مخالطة من اجتمع في ماله الحلال والحرام هذا أمر مكروه وليس محرما. فاحنا نفرقوا ما بين يكون أن يكون المال كله حراما، كل حرام، هذا لا يجوز اقتراضه ولا الأكل منه ولا كذا. أما إذا كان مختلطا كحال كثير من الناس للأسف، تجد ماله يوم يمشي العمل يوم ما يمشيش، يوم في تقصير، جزء من مال خداه حلال مرتب حلال ميراث، وجزء منه معاملات مشبوهة، فالمال خليط. مخالطة صاحب المال المختلط، شو معنى المخالطة؟ يعني نشري منه نتسلف منه نشارك كذا، مخالطته مكروهة على المعتمد وليست محرمة. نعم، هذا الجواب. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من قصور فمن وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي، وأبرأ إلى الله تعالى منه. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: نور.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلص. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية، فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدير لك ساعه ويدير لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه، هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، ان يدفع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يوه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة أو كذا يعني عندي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة هذه. هذا ظلم يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين. ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قالنا أنت يعني ما تبيش نصيحة. هي الدنيا قدامك الظلام الدنيا مظلمة قدامك. هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار عايشة على الكهرباء المية ما فيش كهرباء ما فيش مية. يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. يعني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو الإنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا قال أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاش. يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما بوجد واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه يعني. إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين يعني. البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة، فنقع عمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم، أتكلم يعني أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء، المية، زراعة، زي ما قلت لكم يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني. والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم. ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس، يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن مكاسبك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه، هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
4: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيتها، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: الأخ سليم من مصراتة يقول، أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
6: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
2: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله متى نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بل الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضه، والفرض هذا تبطل به الصلاه، لو ترك السجود تبطل به الصلاه. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ الا الانسان اللي لو قعمز على الارض ما يستطيعش يصل الى الارض باي صوره من الصور، باي حال من الاحوال، حتى ولو حطيناه في الارض ما يقدرش يوصل جبهته للارض، ما يقدرش يثني ظهره، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة، ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يثني رجليه، أحيانا رجلين ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار؟ مدها لتالي في رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة. واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فانك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقي روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عند جلطة ما يقدرش. فأنت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا أنت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل السجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راه عظيم راه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الوطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني في من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه رأو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخباراً في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز، الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة، والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن، فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة، قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك، وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر، جي طول يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك، يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، ممكن يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا ابوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية. قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري، لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله.

0: الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار، وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة، وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يهديهم، وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 37 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على فرائض الصلاة، وصلنا عند الكلام على الفرض الخامس من فرائض الصلاة، وهو القيام للفاتحة بالفرض، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيام لها بفرض. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى الفريضة الخامسة من فرائض الصلاة، وهو في البداية قد أشار إلى يعني النية، وقلنا دليلها وهذه معروفة، إنما العمل بالنيات، وتكبيرة الإحرام لحديث علي رضي الله عنه مفتاح صلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والقيام لتكبيرة الإحرام للقادر عليها، والكلام في الفريضة يعني أما النافلة فتجوز حتى من جلوس، لا يشترط لها أو لا يجب القيام لتكبيرة الإحرام في النافلة حتى للصحيح، وفي الفريضة يجب القيام لتكبيرة الإحرام للقادر الصحيح، أما العاجز فلا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقراءة الفاتحة، وتكلمنا على القول المشهور عندنا في المذهب أنها واجبة في جميع الركعات، وعندنا قول آخر معتبر في المذهب أيضا أنها واجبة في جل الصلاة، ففي

0: رباعية مثلا واجبة في ثلاث، وفي الثلاثية في اثنتين، وهكذا. فعلى هذا أن إذا نسيها في ركعة واحدة تجبر بالسجود، يستمر في صلاته، ومراعاة لمن قال بعدم وجوبها في جميع الصلاة، وهو قول معتبر عندنا في المذهب. لكن قالوا لو تعمد عدم قراءتها في ركعة من الركعات فهذا تبطل قولا واحدا عندنا في المذهب، حتى على القول بأنها لا تجب في جميع، لأن وإن قالوا بسنيتها في ركعة من الركعات إلا أنها ليست كالسنن الأخرى، فهي أعلى منزلة من ذلك. فلهذا قالوا من تعمد تركها في ركعة من الركعات بطلت. وكذلك إذا نسيها في ركعتين عند الجميع قولا واحدا عندنا في المذهب فإنها تبطل الصلاة ولا تجبر بالسجود. وكذلك عندنا إذا نسيها في ركعة ولم يسجد حتى طال فهذا أيضا تبطل صلاته. بعد ذلك أشار إلى الفريضة هذه الخامسة، وهي القيام لسورة الفاتحة، ونتكلم في الفرض طبعا، القيام لها بفرض، قلنا النافلة يجوز أن تصلى من جلوس. هنا يعني في القادر إذا قرأ سورة الفاتحة مثلا، كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وبعد ذلك جلس أو انحنى أو استند إلى حائط أو إلى عرصة أو إلى شيء، بحيث إذا أزيل ذلك الشيء الذي استند عليه لسقط، فنقول هنا لا تجزئك، أنت فرطت في واجب، لأن القيام لقراءة سورة الفاتحة فرض من فرائض الصلاة. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفريضة الثالثة من فرائض الصلاة فقال: وركوع من قيام تقرب راحتاه فيه من ركبتيه.
0: نعم، الركوع هذا فرض معلوم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في حديث المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى نهاية ما أمره به. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وكذلك قوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. وكذلك قوله في شأن مريم: واركعي مع الراكعين. فهذه كلها تدل على وجوب الركوع. والركوع يعني ليس مجرد طأطأة الرأس الذي يجزي، الركوع الذي يجزي ليس مجرد انحناء يسير، لا، لابد أن تصل كفاه إلى ركبتيه أو إلى أعلى الفخذين، يعني قبل الركبتين، حتى لو لم يضعها. طبعا الصفة المندوبة أنه يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هصر ظهره، يعني يساوي ظهره، يكون معتدل ويعني يفرج بين جنبيه، وما يسمى بالتجنيح، وكذلك يمكن يديه من ركبتيه، هذه الصفة المندوبة الكاملة. لكن أقل ما يحصل به الركوع هو أن ينحني حتى تصل يداه إلى يعني ما قبل الركبتين، رأس الفخذين، يعني قارب، حتى ولو لم تصل إلى الركبتين، هذا الحد الأدنى. لكن لو كان أقل من ذلك مجرد هو انحناء يسير، يعني طبعا في هذه الوضعية هو لن يكون مستوي الظهر، هو سيكون في يعني سيكون رأسه أعلى من مؤخرته أو عجزته، لكن لا بأس في ذلك، هذا الحد الأدنى الواجب. فإن أردت أن تأتي بالصفة الكاملة فهي أن تسوي ظهرك بحيث يكون يعني كما قالت عائشة: حتى في الرأس لم يصوب رأسه ولم يشخصه، يعني البصر لا يشوف قدامه ولا يشوف الخلف يطأطأ رأسه، وإنما يسوي ظهره وينصب ركبتيه أيضا عندنا في الركوع، يعني عندما، وسيأتي هذا يذكره في المندوبات، وكذا من مندوبات الركوع وسننه قال: نصبهما وزدي، نصبهما يعني تمكين اليد من ركبتيه في الركوع، وازدي نصبهما قراءة المأموم في سريته، سيأتي ذكر ذلك في السنن وفي المندوبات. عندنا الواجب هو أن تصل اليدان إلى ما يقارب الركبتين، إلى ما يقارب الركبتين، ويحصل فيه انحناء كبير. أما مجرد الطأطأة الرأس فقط من غير أن تصل اليدان إلى الركبتين أو إلى ما قاربهما فهذا يعتبر إيماء. نعم، هذا فرض العاجز أحيانا، يعني ولا الراعف وكذا، من يعجز عن الركوع وهو قادر على القيام فيقال له تومئ للركوع من قيام، ويومئ للسجود، من كان قادرا على الجلوس يومئ للسجود إن عجز عنه من جلوس، فهذا إيماء وليس ركوع. نعم
1: يا شيخنا، المقصود براحته راحتا الكف يعني.
0: نعم باطن الكف، هو الكف عندنا، الكف عندنا فيها أصابع، خمس الأصابع هذه اليد، وعندنا الراحتان اللي هي باطن الكف، وعندنا ظهر الكف. احنا تو الكلام ما لناش علاقة بظهر الكف، نتكلم الراحتان اللي هي باطن الكف. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفع منه.
0: نعم يعني لا يجزي مجرد أن يركع ويهوي ساجدا مباشرة من غير رفع، هذا قد فوت فرض من فرائض الصلاة، وسيأتينا حتى يعني عندما نتكلم ولعلنا ينبغي أن نشير إليه الآن، في سجود السهو لا تنجبر به ترك الأركان، واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. السجود السهو تجبر به السنن المؤكدة التي أشار إليها بعضهم بقوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني والتي سنأتي عليها إن شاء الله في هذه الحلقة أو في حلقة قادمة، هذه هي التي تجبر بالسجود. لكن الفرائض إذا أنا فوت فرض من الفرائض فينبغي عليه أن أتداركه وأن أرجع إليه. على سبيل المثال أنا ركعت ولم أرفع من الركوع وهويت ساجدا، فوت فرض من الفرائض، متى تذكرت؟ تذكرت في السجدة الأولى أو في الثانية، أرجع وأنا منحني للركوع حتى آتي بماذا؟ بالرفع من الركوع. فإن أنا نسيت حتى ركعت الركعة التي تليها، قالوا خلاص هذه نلغيها الركعة هذه ونعتبر الركعة اللي أنا فيها هي التي حلت محلها. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثامن من فرائض الصلاة بقوله: وسجود على أيسر جزء من جبهته وندب على أنفه وأعاد لتركه بوقت.
0: نعم عندنا السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذا سنة عندنا من سنن الصلاة، وسيأتي المصنف يذكره لنا. أما السجود على الجبهة فهذا واجب، تبطل الصلاة بتركه. حتى يحصل السجود لابد أن تضع الجبهة، طبعا هي من فوق الحاجب إلى منبت الشعر المعتاد، هذه هي الجبهة، ينبغي أن يمس جزء منها، بل الحبة ده تكون يعني أغلبها يعني من غير ضغط على الأرض لكن تكون ملامسة للأرض. وعندنا الأنف مندوب أو
1: وشيخنا قبل الأنف، شو المقصود بقول المصنف على أيسر جزء من جبهتي؟
0: يعني أقل، مش شرط كلها، يعني مش شرط أن كلها تلاصقها بالأرض، هذا المقصود على السجود على أيسر جزء من جبهته، يعني المقصود متى ما حصل أي جزء لامس من الجبهة لامس الأرض حصل السجود هنا، حصل السجود هنا، لكن أتمه أن يلامس أكثرها، يعني أن تكون مستوية على الأرض ليس فقط على رأس الجبهة، يعني اللي هو مثلا من جهة منبت الرأس المعتاد ولا من الذي هو من جهة الحاجبين وكذا، وإنما حب دا أن تلامس أغلبها، أن يلامس الأرض إن استطعت إلى ذلك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بعد عندنا السجود وبه الأنف، من وضع جبهته فقط ولم يضع أنفه على الأرض، ما حكم السجود هنا؟ نقول هذا فوت مندوب من المندوبات، وحبذا أن يعيد في الوقت مندوب، ما دام وقت الصلاة ما خرجش نقول له تعاود صلاتك التي أنت أتيت فيها بسجود لم تضع فيه أنفك على الأرض حتى تتحصل على هذه السنة وهذا المندوب الذي فوتته. وقلنا بالنسبة لليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنة عندنا وسيأتي ذكره في السنن، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تاسع الفرائض بقوله: وجلوس بين السجدتين.
0: نعم الجلوس هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا نستطيع، كيف ستحصل سجدتان إن لم نفصل بينهما بفاصل؟ لابد من الفاصل. قد يقول قائل أنا سأفصل بينهما بقيام، لا، لابد تفصل بينهما بجلوس، فالجلوس بين السجدتين واجب من واجبات الصلاة، الجلوس بين السجدتين واجب، لأنه لا يتم الفصل بين السجدتين إلا به. وإن يعني قد يقول قائل أنا أفصل بشيء آخر، نقول له لا، فهو واجب من واجبات الصلاة أن تفصل بين السجدتين بجلوس، لا بقيام ولا بغير ذلك من الأمور، بل هو واجب من واجباتها. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسلام، وإنما يجزئ السلام عليكم.
0: نعم، عندنا السلام واجب من واجبات الصلاة، ولابد أن يكون باللغة العربية ومعرفا، ولا يجزي سلامي عليكم أو عليكم سلامي، لابد. وهذه يعني تذكير لكثير منا في الصلاة، أحيانا لا يعرفه السلام عليكم، يقول سلام عليكم، أو يعني ما يوضحش، هو مش ما ينطقش فيها الهمزة نهائيا، ما يوضحهاش، لكن المطلوب توضيحها بالسلام عليكم. طبعا اقتصر على تسليمة واحدة، وهو مشهور مذهب مالك، ولحديث عائشة رضي الله عنها وعمل أهل المدينة في ذلك، فبها ونعمت. أتى بتسليمتين، فهو قول عندنا في المذهب، وصحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم 5 صيغ في السلام، يعني عندنا التسليمة الواحدة السلام عليكم، وهذا بالنسبة للإمام والفذ. أما بالنسبة للمأموم عندنا فله 3 تسليمات كما سيأتي. عندنا التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة، التسليمة الثانية يرد بها على الإمام، التسليمة الثالثة يرد على من بيساره إن كان بيساره أحد. فهذه بالنسبة للمأموم عندنا. فإذا مسألة التسليمة الواحدة هي هذه للإمام وللفذ فقط، أما المأموم فله 3 تسليمات. وقد أنكر ابن العربي رحمة الله عليه من علمائنا التسليمات الثلاث، يعني قال ينبغي حتى المأموم ما يكونش عنده 3 تسليمات، هي تسليمة يخرج بها من الصلاة، والتسليمة الأخرى يرد بها على الإمام وعلى من بيساره إن كان بيساره أحد. ولكن ما أشرنا إليه هذا هو مشهور المذهب، وقلنا لابد يكون باللغة العربية. تقول شخص أعجمي ينبغي عليه أن يتعلم اللغة العربية، ولابد قلنا من تعريفه السلام عليكم، وينتبه أيضا إلى مسألة التقديم والتأخير. تو بالنسبة للتسليمة الثانية اللي هي يرد بها على إمامه، والتي يرد بها على يساره بالنسبة للمأموم، قالوا هذه لا بأس إن قال من غير تعريف، أو قال عليكم سلامي أو سلامي عليكم أو كذا، ما فيهاش بأس. لكن التسليمة الأولى لابد أن تكون معرفة بالألف واللام، ولابد أن يقدم السلام على قوله عليكم. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجلوس له.
0: المعذرة الشيخ، لعلنا ذكرنا يعني مسألة صيغ التسليم، قلنا مشهور المذهب عندنا هي التسليمة الواحدة بالنسبة للإمام والفذ، والمأموم عنده 3 تسليمات. وبالنسبة للصيغ التي وردت في الأحاديث هذه التسليمة الواحدة والتسليمتان: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك ورد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه صيغ ثبتت بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذ المسلم، فالأمر في ذلك واسع. ومشهور مذهبنا الاقتصار على التسليمة الواحدة بالنسبة للإمام وبالنسبة للفذ، أما المأموم فله 3 تسليمات، واحدة يخرج بها من الصلاة، والثانية يرد بها على إمامه، والثالثة يرد بها على من يساره إن كان بيساره أحد.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض 11 من فرائض الصلاة بقوله: وجلوس له.
0: نعم، عندنا جلوس بقدر التشهد، هذا سيأتي في السنن. كل تشهد يقول ابن عاشر رحمه الله جلوس أول، والثاني لا مال السلام يحصل، فركز هنا على قوله رحمه الله والثاني، يعني الجلوس الثاني أيضا للتشهد حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام ليس سنة وإنما هو فرض. فإذا واحد بيقول لا، مثلا أنا مجرد بعد السجدة الأخيرة في الصلاة وقف وسلم هو واقف، نقول له لا، أنت فوت واجب، أتيت بالواجب القولي اللي هو السلام عليكم، لكن هذا الواجب القولي يجب عليك أن تأتي به من جلوس، يجب عليك أن تأتي به من جلوس. فالجلوس بقدر ما تؤدي السلام هذا واجب، أما الجلوس بقدر ما تقرأ فيه التشهد فهذا سنة من السنن، وسيأتي الكلام عنه، وأنه يجبر بالسجود لمن تركه.
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثاني عشر من فرائض الصلاة بقوله وطمأنينة.
0: نعم، الطمأنينة وعندنا كذلك الاعتدال فرضان من فرائض الصلاة، والبعض لعله يحصل عنده خلط بينهما. والطمأنينة هي استقرار وسكون الأعضاء، والاعتدال هي يعني انتصاب القامة، فثم تفارق بينهما. فمثلا في الرفع من الركوع أنا قد أطمئن ولا أعتدل، وقد أعتدل ولا أطمئن، فإن رفعت من الركوع واستقرت أعضائي وسكنت واعتدلت في ذات الوقت وانتصبت قامتي، فهنا أتيت بهما معا. وإن رفعت من الركوع، في اللي يرفع من الركوع ويميل للخلف حتى وإن كنت قعدت شوية يعني استقرت أعضائي وأنا مايل، هنا اطمأننت ولم أعتدل، أتيت بفرض ولم أتي بالفرض الآخر.
1: كأن شيخنا الطمأنينة هي الزمن والاعتدال هي الهيئة.
0: نعم، الاعتدال هي الهيئة، الاعتدال يعني مطالب به. نعم، في مواضع بعد الرفع من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لرجل لا يقيم فيها صلبة، وكذلك في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، عندما قال ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وعندنا كذلك في ما يتعلق بالسجود وحال السلام وحال تكبيرة الإحرام، فهذه مواطن يشترط فيها ويجب فيها الاعتدال والطمأنينة في فرائض الصلاة كلها. وطبعا فريضة الطمأنينة أو الاطمئنان هذه تحصل ولو بلحظات يسيرة، أو بلحظة مثلا عند الركوع واستقرت أعضاؤك يسيرا، ولو قلت التسبيحة واحدة مثلا.
1: وشحنا عفوا، شو المقصود باستقرار الأعضاء؟ يعني استقرار الأعضاء
0: شمعنا؟ استقرار الأعضاء أو سكون الأعضاء يعني أنت تبقى للحظة، مثلا أنا ركعت مش مباشرة تنقر نقر وما تستقرش أعضاءك وما تسكنش مباشرة تحول، يعني تسكن وتستقر أعضاءك وتقعد للحظة وأنت على تلك الهيئة التي انتقلت إليها. مثلا يعني من ركوع
1: مثلا عظام الظهر قاعدة تتحرك، قاعدة ما وقفتش حركة.
0: نعم، السكون والاستقرار يعني خلاص أنت مش مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الديك، يعني في الصلاة يعني ما تنقبهاش نقب الصلاة، مثلا الركوع مجرد قاعد ما سكنتش أعضائك وما استقرتش وما هفتش أنت مباشرة ترفع، لا، نبوك تستقر أعضائك وتهدى شوية. طبعا لو قلت أنت تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم كافية، خلاص استقرت ورفعت، هذا أتيت بالواجب هنا. لكن اللي هو نحكي على الطمأنينة، وإلا في التسبيح عندنا في الركوع والسجود مندوبات، سيأتي عندنا من المندوبات في المذهب. لكن الزائد سنة، ولهذا يقول ابن عاشر وسيأتي في السنن زائد سكون للحضور، يعني هو أنا مطالب بالحد الأدنى اللي هو ولو لحظة تستقر أعضائي، فهنا أتيت بالواجب الذي هو الطمأنينة. وإن إن أردت أن آتي بالسنة والمندوب فنزيد شوية. نعم، استمر، نجيب ثلاث تسبيحات أربعة خمسة أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وفي حديث آخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا ولا ينقر صلاته كنقر الديك. وحديث الأعرابي الذي أساء في صلاته وأسرع فيها وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فأنك لم تصلي مرتين أو ثلاث، بعد ذلك علمه وقال له حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تعدد القائما، وهكذا. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذن هذا هو الفرض الثاني عشر واللي هو الطمأنينة، والفرض الثالث عشر هو الاعتدال.
0: نعم، اللي هو انتصاب القام،
1: تكلمت عنهما شيخنا. نعم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع عشر من فرائض الصلاة وهو آخرها فقال وترتيبها.
0: نعم، ما يجيش الصلاة يعني نبدأ بالسجود قبل وبعدين نولي نجيب الركوع، يعني كل ركعة عندنا بداية تكبيرة الإحرام، أول شيء النية تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجدة الثانية، هكذا على هذا الترتيب. فإذا نكست فهنا تبطل صلاتي.
1: شو المقصود شيخنا بالتنكيس؟
0: التنكيس يعني أنا ما رتبتهاش على هذا الترتيب، قدمت السجود على الركوع، الركعة الأولى مثلا أنا قرأت الفاتحة قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام، هو يعني تحريمها التكبير، يعني أنا ما ندخلش في حرمة الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فأنا كبرت يعني قدمت شيء على محله، وإلا مثلا نجيب الركوع نسجد قبل، نجيب السجدتين وبعد ذلك نرفع نجيب الركوع، فهذا خطأ وخلل، وهذا به تبطل الصلاة. فواجب من واجبات الصلاة عندنا يعني ترتيب هذه الواجبات وهذه الأركان فيما بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرتبة هكذا، يعني بالسنة الفعلية ثبت عنه كذلك، وبالسنة القولية أمرنا بذلك، فينبغي أن نلتزم بها على ما وردت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا يا شيخ هذا طبعا اقتصر على هذا المصنف على يعني على 14 فرضا من فرائض الصلاة، وابن عاشر رحمة الله عليه يعني جعلها 16، فقال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام. لهنا هذا ذكرها يعني المصنف رحمة الله عليه، لكن قال: تابع مأموم بإحرام سلام، وهذه 15، والسادس عشر: نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. فنشير إلى هذين الفرضين أو الواجبين من واجبات الصلاة، ألا وهما يعني وجوب متابعة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام والسلام. فإن سبق أو ساوى الإمام فيهما بطلت صلاته. أنا مأموم وإمامي قاعد بيقول الله أكبر، قلتها معاه في نفس الوقت، قلت الله أكبر، ولا إمامي بيسلم التسليم، نتكلم عن التسليم الأولى، قاعد يقول قلتها معاه ولا سبقته، هنا تبطل صلاتي. طيب ولو سبقته في الركوع أو في السجود داخل الصلاة غير هذين الفرضين اللي هو مفتاحها يعني أو تحريمها وتحليلها اللي هم التكبير والتسليم، لو سبقته في غير هذا، هذا أمر مكروه. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ألا يخشى أن يغير الله وجهه وجه حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، أكرم الله الجميع. فهذا يعني تنفير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام أو مساواته. ولهذا ورد عن بعض الصحابة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يهوي ساجدة صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقعدش تسابق في الإمام، تركع قبله وتسجد قبله، يعني أنت مش حتتم الصلاة قبل الإمام، فلماذا تساويها أو تسبقه؟ وهنا يعني الحسنة بين السيئتين كما قيل، يعني دون إفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، وإذا ركع فركع، إلى نهاية الحديث. فنحن مطالبون بالائتيام بالإمام، لا نسبقه ولا نساويه ولا نتباطأ كثيرا. في اللي يبدأ في السجود الإمام قريب يرفع من السجود وبيسجد ممكن سجدة ثانية هو قاعد ساجد المأموم، هذا خطأ. فدون إفراط ولا تفريط، لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تسابق الإمام ولا تتباطأ كثيرا عليه. فهذا المطلوب.
1: الواجب 15 والسادس عشر.
0: نعم، والواجب السادس عشر اللي هو نية الاقتداء يا شيخ. أنت تصلي بصلاة الظهر لوحدك، وأنا أخبرني أحد أو أعرف أنك أنت ستصلي الظهر، ودخلت أنا نويت الائتمام بك، كويس، أنت لم تنويها. الإمام لا يشترط فيه أن ينوي الإمامة إلا في 4 مواضع، وهي: قال نيته اقتداء، إذن المأموم لا بد أن ينوي الاقتداء. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي نية الإمامة إلا في مواضع 4، اللي هي نيته اقتداء كذا الإمام في خوف، صلاة الخوف قالوا لابد للإمام أن ينوي الإمامة، خوف وجمع، الجمع بين في المطر وكذا بين المغرب والعشاء، خوف وجمع، جمعة، الجمعة لابد واجب فيها الجمع، بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة رست، فإذا واجب فيها الجمعة واجب فيها الجماعة، فالإمام لابد أن ينوي الإمامة. كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. في الاستخلاف مثلا أنت تصلي بنا يا شيخ، وحدث لك طارئ، تذكرت أنك على غير طهارة كذا، فاستخلفتني وأنا خلفك، كنت مأموما نويت نية الائتمام، فبعد أن استخلفتني ينبغي أن أجدد نية الإمام هنا. إذن في أربع مواضع فقط ينبغي ويجب على الإمام أن ينوي الإمامة، أما المأموم فهو لازم عليه أن ينوي الائتمام دائما. كيف يتصور مثلا أن مثلا لو كنت أنت تصلي في الظهر وأني نصلي جنبك وداخل أني نصلي بنفسي بروحي يعني، لا يجوز لي نقول يلا هي خلينا نكمل معاه، عرفت بعد ذلك أنك أنت تصلي في نفس الصلاة وكذا أني بنكمل معك، خطأ. وكذلك عندنا المسبوق مثلا، أنا يعني ما عنده دخلنا للمسجد الشيخ عبد الرحمن ونحن يعني مسبوقون، لم ندرك ولا ركعة ولكننا كبرنا وأدركنا الإمام في التشهد الأخير أو في المهم لم ندرك ركعة بسجدتيها، يعني هنا لا يجوز لي أني أنا نأتم بك لأنني دخلت بنية الإمامة لمن يعني أني أنا مأموم، وكذلك أنت دخلت بنية أنك مأموم. قالوا في حالة واحدة، لو أنت يا شيخ عبد الرحمن دخلت وعرفت أنك أنت مثلا لحقت على التشهد وجيت أنا شفتك أنت ما لحقت على التشهد وسلم الإمام، يمكن أنا أني أأتم بك لأنك أنت هنا لست مأموم، لأنك أنت يعني لم تدرك ماذا؟ لم تدرك ركعة بسجدتيه. لو أدركت ركعة بسجدتيه معاش يأتم بك أحد، لكن طالما لم تدرك ركعة بسجدتيها هنا لبأس أن يأتم بك غيرك، المهم أن الغير هذا يبدأ من البداية ناوي نية الائتمام. أظن واضح يا شيخ.
1: نعم واضح، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام على فرائض الصلاة، وشرع المصنف بعد ذلك في الكلام على سننها، فقال: وسننها قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله شرع في ذكر سنن الصلاة. والسنن عندنا سنن خفيفة لا تحتاج للسجود، وسنن مؤكدة يسجد لها. ولهذا عندما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه السنن، قال: سننها السورة بعد الواقية. هذه اللي ذكرها المصنف الآن، سننها السورة بعد الواقية. بعد الواقية بعد الفاتحة يعني، مع هنا بعد الواقية، وهنا أيضا قراءة آية بعد الفاتحة. فمن قرأ سورة أو آية قبل الفاتحة كان لم يأتي بالسنة، فينبغي عليه أن يعيدها بعد الفاتحة. سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم، كل تشهد جلوس أول والثاني لام للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. قال هذا أكد بعد أن ذكر هذه السنن الثمان، قال هذا أكد، هذه مؤكدات. والباقي كالمندوب في الحكم بدأ. الباقي السنن يعني، هو ابن عاشر ذكر ما يقارب 22 سنة من سنن الصلاة، والمصنف عندنا هنا كذلك ذكر يعني 14 سنة. فإذن المؤكد منها ثمانية التي أشار إليها بعض علمائنا بقوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني. والسيناني أشار بالسين، يعني مش سين واحدة، سينان يعني اثنين، ويرمزان السين الأول للسورة أو للآية، والسين الثاني للسر في محله. السر عندنا صلاة الظهر كلها سرية، صلاة العصر كلها سرية، وعندنا الأخيرة في المغرب وأخيرتي العشاء هذه سرية، والجهر في محله اللي هو صلاة الصبح كلها جهرية، والأوليين من المغرب ومن العشاء أيضا جهرية. فإذا السر في محله، ويتأكد السر كما سيأتي هنا، يعني يتأكد السر في يعني في قراءة الفاتحة. ففي السورة الوضع أخف، السورة الوضع أخف. فمثلا يعني في ما يتعلق، لنكمل أولا السورة بعد ذلك نأتي للسر. بالنسبة للسورة مندوب الأفضل أن يأتي بسورة كاملة، يعني ولو من قصار السور ويأتي بسورة كاملة أفضل من أن يأتي بآية طويلة ولا يكمل فيها السورة. فإذا عندنا من المحبذ إكمال السورة إن تيسر ذلك. وهنا يعني يذكر في ذلك ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى في صلاة الصبح سورة البقرة، سورة البقرة كاملة. يا شيخ أنت تعرف أن سورة البقرة يعني خمسة أحزاب إلا يسير، يعني جزئين ونص، تحتاج لو في صلاة وكذا أكثر من ساعة أكيد الصلاة. فقالوا له بعد أن انصرف: كادت الشمس أن تطلع. فقال: لو طلعت لما وجدتنا غافلين، لو طلعت لما وجدتنا غافلين. والشاهد من إراده سيأتينا في المندوبات أنه يندب التطويل في الصبح وفي صلاة الظهر، ويندب القراءة من قصار المفصل في الظهر في العصر والمغرب، ومن أواسط المفصل في العشاء، وسيأتي تفصيله في محله. الذي يهمنا الآن أن قراءة السورة أو آية يعني مثل الله لا إله إلا هو ولغيرها من الآيات، فهذه ولو كلمة مدهامة، هذه آية مدهامة. فإذا آية تجزي، أنت أتيت بالسنة ولا يطلب منك سجود ولا لم تقصر، لكن حبذا قلنا إكمال السورة. نعم. وبقي شيء شيخ لعلنا لم نشر إليه، وهو أن السورة إنما تسن عند اتساع الوقت، لكن إذا ضاق الوقت، يعني مثل ما مر معنا حتى في مسائل الطهارة وكذا، عند ضيق الوقت موضوع إزالة النجاسة وكذا، يقول لك هذا يجب عليه إزالة النجاسة إن سقطت عليه في الصلاة وكذا، إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به، فكذلك هنا تسن هذه. لكن السنن أحيانا تترك لإدراك فضيلة الوقت، حتى لما تكون الصلاة قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
0: وشيخنا المصنف قال قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية.
1: نعم،
0: اللي هو في الركعة الأولى والثانية فقط.
1: نعم، في الأولى والثانية. نعم، أما الثالثة بالنسبة للمغرب، والثالثة والرابعة بالنسبة للعصر والظهر والعصر والعشاء، فهذه يقرأ فيها بالفاتحة فقط. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقيام لها.
1: نعم شيخ، من الضوابط المقررة لعلها تسهل لنا الفهم وضبط ما هو السنة وما هو الفرض وكذا، قالوا أن الظرف يتبع المظروف. ما معنى هذا الكلام؟ تذكر يا شيخ عن قريب قلنا القيام لتكبيرة الإحرام قلنا واجب، إذن تكبيرة الإحرام واجبة والقيام لها واجب، والفاتحة قلنا واجبة والقيام لها واجب، السلام واجب والجلوس للسلام واجب. فقالوا الظرف، يعني القيام هذا ظرف لتكبيرة الإحرام، والقيام ظرف لقراءة سورة الفاتحة، والجلوس ظرف للتسليم. فقالوا الظرف يتبع المظروف، فإذا كان المظروف اللي هو الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو السلام واجب، كان الظرف من قيام أو جلوس غير واجب، فالظرف يتبع المظروف. وإذا كان المظروف سنة كان الظرف سنة كذلك. فلما كانت السنة السورة سنة، كان القيام لها يتبعها، لأن القيام ظرف للسورة، هو الظرف المكان الذي ستحصل فيه القراءة. فقالوا هنا إذن الظرف يتبع المظروف، فإذن لما كان المظروف وهو السورة سنة، كان القيام لها أيضا سنة. لكن يعني هذا من التلاعب، يعني إن المصلي يقرأ مثلا من قيام تكبيرة الإحرام والفاتحة، لا يجوز يعني الجلوس راه بعد ذلك تقول لا لأنها سنة نجلس، لا ما يجوز من التلاعب، ويصل إلى بطلان الصلاة. نعم
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجهر وسر بمحلهما بفرض، وتأكدا بالفاتحة.
1: نعم، جهر والسر، جهر وسر بمحل لهما. هنا يا شيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم، في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك وإن زدت فهو خير، إلى نهاية الحديث. فالشاهد في هذا الحديث ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وكذلك يعني الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا أنه كان يسر في هذا الموضع ويجهر في ذلك الموضع. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، فالسر في موضعه والجهر في موضعه سنة من السنن، ويتأكد في الفاتحة يترتب عليها السجود، فالسورة الأمر أخف ما يترتبش عليها السجود. فمثلا في سورة الفاتحة يا شيخ، لنقل أننا في صلاة الظهر الآن وسهوت، ويحصل السهو هذا، وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعد ذلك انتبهت أنني في صلاة سرية، فبعد ما قلت الرحمن الرحيم خفضت صوتي وقلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أكملت. هنا قالوا لا يترتب علي سجود، لكن إن قرأت الأربع الآيات الأولى، لماذا؟ لأن هي سبع آيات، فإن قرأت أربع آيات مخالفة لسنتها من جهر أو سر ترتب عليك السجود، وإن خالفت السنة في آية أو آيتين أو ثلاث، حتى ثلاث، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هي قلنا صلاة سرية لكن أنا جهرت بها، انتبهت بعد ذلك أو نبهوني سبحوا لي أو كذا، فخفضت صوتي وقرأتها سر، رجعت للسر اللي هي سنة الظهر، قلت إياك وأكملت صلاتي سر، لا يترتب عليه سجود. إذن الموضوع في إياك، لا إياك نعبد إياك نستعين. إذن هي سبع آيات، إن قرأت منها آية خلاف السنة أو آيتين خلاف السنة أو ثلاث خلاف السنة ثم رجعت إلى السنة لا يترتب عليه سجود. وإن خلفت السنة في أربع آيات فأكثر، وأولى إن قرأتها كلها خلاف سنتها من جهر أو سر يترتب عليه سجود. وما السجود الذي سيترتب؟ هل سجود قبلي أم سجود بعدي؟ قالوا إن كانت الصلاة سرية وأنا قرأتها جهرا خلاف السنة أربع آيات فأكثر من الفاتحة خلاف السنة، قالوا يترتب عليه سجود بعدي لأني زيادة رفعت الصوت. وإن كانت الصلاة جهرية وأنا نسيت فقرأتها سر سورة الفاتحة أربع آيات فأكثر قرأتها سر، قالوا في هذه الحالة يترتب علي سجود قبلي لأني نقصت، هي جهر وأني نقصت قريت سر. نعم
0: شيخنا، في حالة السهو والقراءة يعني ثلاث آيات فأقل على خلاف
1: السنة،
0: نعم. هنا قلت شيخنا أن لو تذكر أو ذكروه يكمل بقية القراءة، ما يعودش من أول،
1: ما يعودش الأفضل، ما يعودش.
0: نعم.
1: لأن عندنا يعني كل قراءة زيادة قولية لا يترتب عليها سجود إلا قالوا قراءة الفاتحة. فلو أني مثلا غفلت وقرأت الفاتحة كلها سر في صلاة المغرب وهي جهرية الركعة الأولى أو الثانية، وبالتالي عودتها جهر، عودتها كاملة، يترتب عليها سجود هنا. نعم. سجود بعد، لأن قرأت الفاتحة هذا ركن من الأركان، يعني قرأتها مرتين. والضابط عندنا في المذهب أن كل زيادة التشهد قرأتها مرتين، السورة قرأتها مرتين، يعني سواء لو سهو ما فيش شيء ولو متعمد فيها كرهة، لكن لا تبطل الصلاة ولا يترتب عليها سجود. كل زيادة قولية لا يترتب عليها سجود إلا سورة الفاتحة، لما تكررها بيترتب عليك سجود بعد. واضح الكلام يا شيخ؟
0: واضح. نعم شيخ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل جهر الرجل إسماع من يليه فقط، وجهر المرأة إسماعها نفسها كأعلى السر.
1: نعم. شوف عندنا بالنسبة للجهر قال المصنف عنه أقل جهر الرجل إسماع من يليه فقط، يعني شخص اللي يبدأ بجانبك وسمعه معقول مش تقيل يسمع، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا يعني لو نعدوه هذا يعد في أقل شني الجهر، لأن والجهر أعلاه لا حد له، لكن ما يكونش بشكل فيه تفاحش وفيه يعني لابد بتراعي حرمة الصلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم يعني لا بأس بالقراءة وبالجهر وما لهاش حد الأعلى، لكن الأدنى هو أن تسمع نفسك ومن يليك، تسمع من يليك، هذا بالنسبة للرجل. أما للمرأة يعني جهرها، يعني جهر المرأة هو أن تسمع نفسها طبعا، لأن صوت المرأة يعني فتنة أو يخشى منها وكذا، ولهذا يعني ليست مطالبة بالأذان ولا بالإقامة بين الرجال وغيره، بل مطالبة بالستر وبخفض الصوت، فلهذا جهرها يعني أن تسمع نفسها، جهرها أن تسمع نفسها. أعلى السر هو أن يسمع الإنسان نفسه، أعلى السر هو أن يسمع الإنسان نفسه، ويعني الأمر بينهما قريب، يعني أن يسمع الإنسان نفسه أو يسمع من يليه ليس بينهما، فلهذا لا يترتب السجود. مثلا أنا إن أتيت بأعلى السر، بأعلى السر وهو قريب من أدنى الجهر، هنا لا يترتب عليه السجود من أجل ذلك. نعم
0: نعم. هو شيخنا في الفقرة المسألة اللي قبلها قال المصنف: وجهر وسر بمحلهما بفرض، يعني هل يفهم منه أن في النفل ما فيش باس لو يعني صلى بالجهر أو بالسر؟
1: نعم نعم، لأن هو حتى السورة نفسها يا شيخ يعني الأمور التي هي السنن في الفريضة في النافلة بتخف وتبدأ مندوب، منها مثلا السورة تستطيع يعني في النافلة أنك أنت تتعمد وما تقرهاش السورة وما تبطلش صلاتك، يعني لأن مندوب هناك وليست سنة مثل ما هي مرتبتها في الفرض. وكذلك الجهر والسر في الفريضة هي سنة وخصوصا في الفاتحة، لكن في السورة هي أخف مندوب في السورة حتى في الفريضة، وكذلك في الفاتحة وفي السورة بالنسبة للنافلة. ولكن من حيث الندب، من حيث الندب ليس السني، حبذا قالوا نافلة الليل تكون جهر ونافلة النهار تكون سر. نعم.
0: لكن لو صلى في النهار جهرا أو في الليل سرا
1: لا يترتب عليه سجود ولا. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل تكبيرة.
1: نعم، طبعا يتكلم على التكبير غير تكبيرة الإحرام، مرت معنا تكبيرة الإحرام هذه كواجب من الواجبات أو فرض من الفرائض، أما غير تكبيرة الإحرام التكبير كله، التكبير كله. طبعا عندنا قولان في المذهب، مشهور المذهب أن كل تكبيرة سنة غير تكبيرة الإحرام، ولكن مع ذلك مع هذا القول المشهور في المذهب قالوا لا، لا يسجد لمن نسي تكبيرة واحدة لا يسجد، وكذلك سمع الله لمن حمده واحدة لا يسجد، لكن تكبيرة وتسميعة يسجد لهما، أو تكبيرتان أو تسميعتان نسيهما هذا يترتب عليه السجود فيهما. فإذن كل تكبيرة هذا مشهور المذهب هي سنة، ولكن لا يسجد لترك تكبيرة واحدة. والقول الآخر هو أن التكبير كله سنة، من ترك يعني تكبيرتين أو ثلاثة أو أربعة طالما هو أتى بباقي التكبيرات لا يترتب عليه سجود، لأنهم قالوا ليس كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال هذه سنة، وإنما التكبير بمجمله سنة. نعم، هذا القول الآخر في المذهب، وذكرنا المشهور، قلنا المشهور كل تكبيرة لكن لا يسجد لترك تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة وإنما تكبيرتان فأكثر. نعم.
0: ثم قال المصنف: وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ حال رفعه.
1: نعم، سمع الله لمن حمده وحال رفعه، حال رفعه هذا بالنسبة للتكبير بصفة عامة، وكذلك سمع الله لمن حمده كلها تكون أثناء الانتقال. مثلا تكبير لما تكبر أنت بتركع، مش تكبر وأنت واقف وبعد ذلك تنزل، أو تنزل غير مكبر وتكبر يعني تكبر في الأسفل، لا تكبير. ولهذا أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذه بقوله: تكبيره لدى الشروع، وسيأتي ذكرها في المندوبات، تكبيره لدى الشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع ويقول سمع الله الحمد حين يركع، يعني في أثناء الانتقال، فهذا تعمير الركن، فهذه مندوب من المندوبات. فسمع الله لمن حمده يطالب بها الفذ يعني ليصلي لوحده، وكذلك يطالب بها الإمام، أما المأموم فليس مطالبا بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية، لا يطالب بها المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده، فما قالش قولوا سمع الله لمن حمده، قال قولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا المأموم يعني مندوبه أو سنته هي سمع الله لمن حمده، أما الإمام والفذ فهذا يأتي بسمع الله لمن حمده، ويأتي أيضا يعني ربنا ولك الحمد. نعم.
0: ولا شيخنا، يعني تعمير الركن أو بالتكبير أو
1: بالتسميع
0: أو بالتسميع هذا يعني ما هوش فرض، وإنما هو يعني مندوب، يعني
1: لو يعني كبر، إذن لا فرض ولا سنة،
0: ولا سنة.
1: لو خالفتها أنا.
0: نعم.
1: ولم أكبر حتى هويت ساجدا وقلت الله أكبر لوطة، ولا أنا بنسجد الآن قلت الله أكبر وأنا واقف بعدها نزلت،
0: مجزي
1: وما يترتبش عليه السجود، لكن خالفت الصفة المندوبة ينقصني بعض الأجر.
0: ما الحكمة من تعمير الركن بالتكبير أو بالتسميع؟
1: نعم يا شيخ عبد الرحمن، هو الحكمة من تعمير الركن بالتكبير أو بالتسميع أو كذا هو ألا يخلو جزء من أجزاء الصلاة من ذكر، يعني أنت كانت كبرت في الأعلى قبل ما تنزل، بعد ذلك بتقعد وأنت في حال الانتقال ما فيش ذكر، أو بالعكس يعني كانك أنت ما كبرتش في الأول وبعد ذلك تكبر في الأسفل، فحتى تكون الصلاة عامرة كلها بذكر الله عز وجل، يعني قيل هذا من الحكمة، فلهذا ينبغي تعمير الركن. وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن ينتبه لشيء يا شيخ، يعني التمطيط الزائد يا الله يقعد يمد فيها قداش، لا ما ينبغي، هذا رأي مد طبيعي بس. نعم، أنت كبر أثناء الانتقال، قل سمع الله لمن حمده وأثناء الرفع، لكن ليس معنى هذا تقعد تمطط فيها وتمدها ست حركات وسبعة وأكثر، فهذا ينبغي الانتباه إليه. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام على بقية سنن الصلاة ومندوباتها إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
4: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن احنا لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش قاعد يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني احنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول احنا سرق صاحب المكان خذي منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
4: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي، ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعنى من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفها شو اسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا، وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جيدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
3: تربية بالقدوة يعني،
4: قدوة. نعم، هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة. أيوة. لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودارز لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
3: وهو أبردمت أمام الله
4: يعني. هو أبردمت ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها

0: طبعا هذا من النجس نفسه. راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة

بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة

0: مكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
0: وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة
4: كل من له علاقة باستعمال

0: ما لهذه المبيدات المحظورة؟ يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة، أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
2: نعم شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، يعني ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
6: قال: أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي،

0: الأبواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل. وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار. أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما،

يكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقولك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل

شيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل

0: الحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
1: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار.

0: وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
2: نعم شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالأخوة المستمعين.
1: شيخنا، بعد أن أكملنا أحوال الجد والإخوة وقبل الدخول في باب الحساب، عندنا ما يسمى بالمسائل الشواذ، تعرفنا على بعضها في الحلقات السابقة وبقي منها ما يحتاج إلى بيان وتوضيح، فلو تجملوا لنا هذه المسائل في هذه الحلقة.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. آمين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقات الماضية عن كثير من أحوال الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصابات، وتكلمنا في باب الحجب أيضا، وقلنا من يحجب من وأنواع الحجب، هل حجب حرمان أم حجب نقصان، وتكلمنا عن العصبة وأنواعهم، وتكلمنا عن ميراث الجد والإخوة، وتكلمنا عن مسائل كثيرة. والآن نحاول أن نجمل باختصار أو نجمع المسائل التي تسمى في علم الميراث بالمسائل الشواذ. كلمة الشواذ يعني خرجت عن القواعد العامة في علم الميراث، وكما يقال لكل قاعدة شواذ. أيضا علم الفرائض خرجت فيه بعض المسائل التي اجتهد فيها أهل العلم، فخرجت عن القاعدة أو القواعد الأساسية في هذا العلم. ودائما إذا ذكرت المسائل الشواذ، أول مسائل تذكر فيها هي مسألة الغروين أو العمريتين كما ذكرناهما وفصلنا فيهما. دائما أول حاجة تجي فيهم أو تذكر هي مسألة الغروين. ونذكرهما من باب الاختصار. قلنا الغروين هما أن يتوفى متوفى أو يهلك هالك عن، إن كان زوجا فعن زوجة، وإن كانت امرأة فعن زوج، وأبوين فقط، عن زوج وأبوين فقط. أبوين مقصود بها عن أب وأم. فإن كان الحال أن الميت امرأة وتركت زوجا وأبا

0: الثلث الباقي بعد الزوج أو بعد الزوجة في المسألة الأخرى. يأخذ الزوج النصف والأم والجد والأم والأب أسف الباقي بينهما أثلاثا، أيضا لو أنها زوجة تأخذ الربع والباقي يقسم أثلاثا بين الأب والأم. واستثنينا من الغرابين، قلنا لو أن بدل الأب جد، وهي من الحالات التي لا يحل فيها الأب أو لا يرث فيها الأب كميراث الجد أسف كميراث الأب اللي في الغروين. فإن كان بدل الأب جد هنا لورثت الأم ثلث المال، كما قال الناظم رحمه الله: إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. هذه مسألتين لولات من مسائل الشواذ اللي هما مسألتا الغروين أو العمريتين نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. المسألة الأخرى التي تذكر من باب الشواذ أيضا تكلمنا عنها ونجملها في هذه الحلقة، اللي هي مسألة الأكدرية. مسألة الأكدرية وهي مسألة خاصة بميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد في حالة خاصة. يعني لما نقول مسألة شاذة أو مسألة خاصة لابد أن تتوفر صورة المسألة حتى نحكم عليها. إذا تغيرت الصورة توزيع الغروين بكي، لما قلنا غروين لابد أن يكون زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. لو وفي هذه الحالة يكون ميراث الأم الثلث. لو كان ميراث الأم غير الثلث مثلا كإخوة معهم مع أنهم محجوبون بالأب، لكن في هذه الحالة لا نقول غروين أو لا نقول عمريتين أو لا نقول شاذة أصلا، لأن النفس تأخذ السدس على كل حال.
1: أيوة.
0: فتخرج عن كونها مسألة خاصة. أيوة. الأكدرية أيضا لها صورة خاصة، لو خرجت عنها معاش تصير أكدرية، كما قلنا كما قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. يعني أن يكون في المسألة زوج وأم وبعدين جد أخت. لو ما فيش زوج، لو بدل الزوج زوجة معاش تصير أكدرية. لو ما فيش أم مثلا معاش تصير أكدرية
1: تخرج.
0: تخرج. لو مثلا بدل الأم جدة مثلا تتغير أيضا، لأن الأم هنا سترث إيش؟ سترث الثلث، لأن معها أخت واحدة. الجد لا يعد عن الأمة. الجد هذه مكلة كما قال الشيخ: إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث الباقي لها ثلث المال لها يصحبها. يعني لو لما نعد الجد، ما ذكرناه في الجد مع الإخوة، لما نعد الجد مع الإخوة كأنه أخ شقيق معهم يعد في حالات، لكن لا يحسب على الأم. يعني لو هلك هالك عن أخت شقيقة وجد وأم، ما نقولوش والله الأم الجد مثل الأخ الشقيق، هاي نحسبوه معناها الأم معها أخ أخت. لا، هذا استثناء، أن الجد لا يحسب على الأم كعد من كجمع من الإخوة يعني، فلا يعد. هنا المسألة لما نقول زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فهنا ما نقدرش نقول الأم تأخذ السدس. لماذا؟ لأن مع أخت شقيقة واحدة لا معنا الجد معنا الجد هنا مع الأخت بمرتبة الأخ الشقيق لما نجي نتعامل معه في المقاسمة وأحوال كذا، لكنه لا يعد على الأم. وهذا معنى كلام الناظم ذكرنا قبل قليل: إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. فهنا كما قال الشيخ: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. من هما؟ ضمير عائد على الجد والأخت الشقيقة أو لأب على فكرة. حتى لو كانت لأب نفس الحكم، لأن دائما نقول الأخت الشقيقة تحل محل الأخت لأب تحل محل الشقيقة عند فقدها، كما تحل بنت الابن محل البنت عند فقدها، وهكذا نفس الحكم. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. بعدين يقول الشيخ: فيفرض النصف لها والسدس له. ليش؟ لأن تولى من جي شيخ إبراهيم بنحل مسألة، عندي زوج وعندي أم وعندي جد وعندي أخت شقيقة، الزوج له النصف، هذا نصف المال مشاء، لأن ما فيش فرع وارث، ما لش علاقة بالإخوة، ما لش علاقة الزوج. باه نجي للأم، الأم كم معها؟ لا يوجد فرع وارث أخت ولا واحد. جمع من الإخوة ولا جمع، كما قال الناظم: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن هنا تستحق الثلث. باهي لما نعطي الزوج النصف شيخ إبراهيم ونعطي الأم الثلث، كم بقي من التركة؟ بقي السدس، وشرحناها من قبل. السدس هذا كيف سنقسمه بين الجد والأخت الشقيقة؟

0: في أقل الأحوال سيأخذ الجد كما قال الناظم وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. إذن هنا لو أعطيت لو قاسم الأخت شو بيصير؟ بيقل نصيب على السدس. إذن ينفرد هو مبدئيا بالسدس ينفرد به. ثم تأتيك الأخت الشقيقة تقول لك يا فرضي أنا أخت شقيقة ولا يوجد من يحجبني وأنا صاحبة فرض. كان أخ شقيقه يقول له بالسلامة. لو هنا أخ شقيق ذكر شنو نقول له؟ يقول له بالسلامة يأخذ السدس الجد وهو نقول له بالسلامة
1: عاصب
0: لم يبقى لك شيء. لكن الأخت تقول لك أنا صاحبة فرض وجدي خداه وسيبني. ستفترض لها افتراضا مبدئيا إيش؟ النصف لأنها هنا تستحق النصف طبقت عليها شروط النصف. لكن قبل أن تستلم النصف يأتي إليها الجد. ومن هنا يقال إن بعض التسميات أكدرية يقال لأن الجد كدر على الأخت فشاركها في نصيبها. ويقال أيضا أنها كدرت صفو الصحابة وهم يعني حاولوا أنهم بيحلوها ويجدوها مخرج. وفي قبيبا بدي أكدر أن المرأة ويقال أن اسم في مسميات كثيرة لكن إحداها أن الجد كدر صفو الأخت أو كدر مزاجها بأن شاركها في نصيبها لواء النصف. فيأتي الجد إليها يقول لها نحط السدس نتاعي على النصف اللي أنت استحقيتيه ثم نقتسم قسمة مقاسمة مشاركة للذكر مثله حظ الأنثيين. وهذه الحقيقة. فيقول الشيخ فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول المسألة. حتعول هنا لأن بتعول بالنصف بالثلاثة لأن المسألة من كم هي في الأصل من ستة. ستعول إلى تسعة. وعولة صحيح قلنا الستة إذا ما تكلمنا باب العول تعول سيأتي إن شاء الله باب العول ما تكلمناش عليه. تعول من الستة للسبعة وللثمانية وللتسعة وللعشرة فعولة صحيحة. فيضم بعد ما تعول المسألة يضم السدس إلى النصف ثم تصير كم هنا تصير مسألة من ستة للزوج منها ثلاثة وللأم منها سهمان. الثلث سهمان به وللجد منها سهم اللي هو واحد والبنت كم عندها
1: ثلاثة أسهم
0: اللي هو النصف. نجمع الواحد مع الثلاثة كم تصير
1: أربعة.
0: تصير أربعة لا تقبل القسمة لا تقبل القسمة على المقاسمة اللي هي ثلاثة لأن الجد حيقاسم على أخت كذكر كأخ شقيق. فنظر المسألة كلها في ثلاثة تصحيح الانكسار فتصح من 27 سهما. تعول المسألة قبل تصحيحها الستة تعول إلى تسعة فالجد فالزوج يأخذ ثلاثة من تسعة مش من ستة والأم تأخذ اثنين من تسعة العول قبل العول قبل التصحيح والجد سيأخذ واحد الجد والأخت هيأخذوا مزوز أربعة من تسعة ثم تصحح المسألة فنضرب التسعة في ثلاثة عدد رؤوسهم فتصح من 27 ونكمل باقي المسألة كما هي. هذه المسألة الأكدرية أو المسألة الثالثة من مسائل الشواذ. المسألة الرابعة اللي هي المسألة المشتركة وتكلمنا عنها شيخ إبراهيم قلنا هي المسألة المشتركة أو المشركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية حسب المسميات التي وردت في هذه المسألة. المهم كل هذه المسميات تحت بند مسألة واحدة أو صورة واحدة اللي هي كما قال الناظم وإن تجد زوجا وأما ورثا وأخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة أو المشتركة كما قلنا هي هذه المسألة فيها إخوة أشقاء وفيها إخوة لأم وفيها زوج وأم. الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس لنا في جمع الإخوة ويفضل بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء ثلث وهذا يستحق في الأصل الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض. ظاهر الحال هكذا يقول بأن الإخوة الأشقاء عصبة لم يفضل لهم شيء وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في المسألة العام الأول كما قيل أو كما روي. العام الآخر جاءته مسألة بنفس المواصفات وبنفس الصورة فاجتهد رضي الله عنه ومن معه لأن فيه متكلم الإخوة الأشقاء قال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم يعني نحن الميراث اللي بيجينا عن طريق بونا متنازلين عن ما نبوش انظر إلى هؤلاء كيف ورثوا
1: بالأم
0: ورثوا بالأم أليست هي أم نفس أمنا طبعا بعقلك بالمنطق صحيح، هذه حتى الأم وحدة. فاستحسن كلامهم سيدنا عمر رضي الله عنه والصحابة، وجعلهم أشركهم معهم في نفس في، لم يزد فرضا آخر، إنما هو فرض الثلث أدخلهم معهم فيه، وجعلهم كلهم إخوة لأم، وجعلهم أيضا حتى في التقسيم ما يجوش يقولوا والله نحن ذكور والإخوة لأم مثلا إناث للذكر متحدثين، لا لا، هذا معنى كلام الشيخ، فجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمين، فيشتركون معهم كأنهم كلهم إخوة لأم، وتكلمنا عنها فيما سبق. نأتي للمسألة الأخرى اللي هي هناك مسألتان، إحداهما تسمى بالمالكية والأخرى تسمى بشبه المالكية. نبدو بشبه المالكية. شبه المالكية هي شنو؟ هي اللي هي نفس المسألة المشتركة أو المشتركة اللي فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ولا هذه استفقنا عليها أن يجي معهم جد في المسألة، أن يأتي معهم في المسألة جد، يتصور معهم جد. فهنا على مذهب الإمام زيد رضي الله عنه، وهذا الفرق، هذه المسألة اللي اختلف فيها الإمام مالك على الإمام زيد، أما باقي المسائل في الغالب اتفقوا يعني، لكن هذه اختلف فيها رأي الإمام مالك رضي الله عنه مع رأي الإمام زيد رضي الله عنهم أجمعين. فعلى مذهب الإمام زيد رضي الله عنه يعني المشتركة نفسها نضيفوا لها جد، سيأخذ الجد هنا إيش؟ السدس. سيأخذ الجد السدس. ليش يأخذ السدس؟ لأنه وارث صاحب فرض. هنا شنو معاه هو الجد؟ لأنه زوج وأم
2: وإخوة
0: وجد وإخوة أشقاء وإخوة لأم. بقى شنو يصير في الإخوة لأم؟ هنا حجبوا. أنا في فرق بكري في المشتركة ما كانوش محجوبين، والجد هنا يأخذ الثلث. يأخذ إيش؟ يأخذ السدس. لماذا؟ لأن لما تنظر جد وإخوة فيها فيها فيها الأحوال الأخرى، فيأخذ الجد السدس على مذهب الإمام زيد، ويأخذ الأشقاء الباقي. يأخذ الأشقاء الباقي. لكن يجي الإمام مالك أنا شين يقول رضي الله عنه، يخالف فيها الإمام زيد، يقول لا ما نعطيهمش السدس. ليش ما تعطيهمش السدس؟ ما نعطيش الجد السدس، أعطيه الباقي كله. لماذا؟ لأن الإمام مالك شين بيقول حجته، بيقول الأشقاء، هذه زي ما كانوا يديروا الأشقاء مع الجد في المعادة، بيقولهم لو أنا مش موجود سين بيصير في الإخوة لأم ياخذ الثلث، وانتم بتشاركوهم تبع لهم، وأنا أحجبهم. فأنا أولى بنصيبهم، أنا أولى بهم. هذا على مذهب الإمام مالك. يعطيه الباقي كله، ما يعطيش السدس كيف الإمام زيد، يعطيه الباقي كله. الإمام مالك يقول إن حجة الجد يقول للأشقاء لو كنتم دوني لما ورثتم إلا بأمكم، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم. إنكم أنتم خشيتوا لما أخذ حملت تحميل على الإخوة لأم، واعتبرتوا أنفسكم إيش؟
2: إخوة لأم.
0: إذن زي ما نحجب الإخوة لأم نحجبكم. إنكم أنتم لولا أنكم قلتوا ألم تكن أمنا واحدة لو بقيتم على ميراث أبيكم ممكن، لكن أنتم خشيتوا في المشتركة فنحجب الإخوة لأم، وأنتم الآن بصفة الإخوة لأم فيحجبهم. هذا على اجتهاد الإمام مالك رضي الله عنه، لهذا سميت مسألة بشبه المالكية. وتسميتها بشبه المالكية هذه معناها في الشبه المالكي، معناها في مسألة أصلية اسمها المالكية، وهي المسألة الأخرى أو السادسة من مسائل الشواذ. المسألة المالكية شنو هي المسألة المالكية؟ طبعا هذه شاذة على مذهب مالك الأولى اللي هي الشبه، لكن الثانية على مذهب مالك مش مش مش مش مش شاذة، اللي هي بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب. طبعا نحن لو كان ما فيش جد رأوا شي يصير في الإخوة لأب في المسألة المشتركة، لا ميراث لهم. لماذا؟ ما فيش، ما يقدروش يقولوا والله أمنا واحدة إخوة من الأب، يقولهم عصبة اللي يبقى لكم شيء. أيوة. كما يعني يقول بعض الفرضيين ليس لكم إلا البكاء.
2: أيوة.
0: تبكوا أخاكم، تبكون أخاكم فقط. لولين الأشقاء داروا حجتهم أليست أمنا واحدة، أما الإخوة لأب هنا لن يستطيعوا أن يقولوا ذلك، ما عندهمش مدخل يخشوا منه. فالإمام مالك يقول لو أن الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة يعني اللي خش فيها الجد، كانت مشتركة وخش فيها الجد، لو كان ما فيش جد الإخوة لأب شن بيصير لهم؟ عصبة لم يبقى لهم شيء. أما على على على المسألة المشتركة اللي فيها جد وبدل الإخوة لأم إخوة أشقاء بدل إخوة أشقاء أسف إخوة لأب ولكن بوجود أخ لأب أو أكثر بدل الأشقاء، فقد أعطى الإمام مالك رضي الله عنه في هذه المسألة اللي هي المالكية الأصلية، أعطى الباقي بعد الزوج والأم للجد. هذا الإمام مالك، ولم يعطي الإخوة لأب شيئا. هذا الإمام مالك أعطاه كله للجد لما أعطاه الزوج النصف وأعطى الأم السدس لوجود جمع من الإخوة. شن دار هو؟ حجب الإخوة لأم باعتبار مصحاب فرض، وهم الإخوة لأب أصلا شنو؟ عصبة لم يبقى لهم شيء. ولما الجد حجب الإخوة لأم خذ نصيبهم، فيأخذ هو الباقي ولا شيء للإخوة لأب. على مذهب الإمام زيد، على مذهب الإمام زيد لا، يأخذ الجد السدس فقط، يأخذ الجد السدس كما فيش في شبه المالكية. يأخذ الجد على مذهب زيد هذا، يأخذ الجد السدس وما بقي فهو الإخوة لأب تعصيبا، إن كانوا ذكورا يأخذونه بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن المتأخرين، طبعا هذا قول الإمام مالك مروي عنه رضي الله عنه، لكن ضعف مذهب الإمام مالك في هاتين المسألتين بعض المتأخرين من أئمة المذهب، مثل من هو؟ مثل ابن يونس وغيره، ضعفوا هذا القول. والذي نأخذ به في كلتا المسألتين والمشهور به ونفتبي عندنا هو مذهب الإمام زيد حقيقة، يعني هو هذا المفتبي، إن حتى المتأخرين من علماء المذهب ضعفوا هذا القول. حتى التسولي لما تكلم عليها المسألة هذه قال في شرحه على التحفة، التحفة، قال وإنما ذكرناهما هنا من باب العلم.
2: أيوة.
0: لكن ليس عليهما، ليس عليهما العمل، بس مع أنه يقولوا أن في القانون التونسي يذكر، يعني يروى عنا. طبعا هذا الكلام منقول من كتاب الشيخ حفظه الله، الشيخ حمزة، الدكتور حمزة أبو فارس حفظه الله، ذكر نقل هذا الكلام في كتابه المعروف اللي هو المواريث والوصايا في الشريعة الإسلامية فقها وعملا، نقل هذا النص يعني، وأن في القانون التونسي واخذين مثل مالك. لكن المفتبي قال الراجح عند المتأخرين من أئمتنا يعني المالكية كابن يونس وغيره أن العمل في مثل هذه المسائل على مذهب الإمام زيد. هذه بالنسبة للمسألة اللي تسمى المالكية وشبه المالكية. نعم، هذه من مسائل الشواذ الستة شيخ إبراهيم التي تكرر ذكرها في كتب الفرائض.
2: نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما تفضلتم به. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاسنك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبتي ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
5: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
6: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
5: أبو طهر
6: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
5: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
6: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا نلوموهم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية. حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
8: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
7: نعم.
8: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
7: نعم.
8: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيك.
9: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبقى يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في، معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا، ما عرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرجيلية وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول الحين شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو ما بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا، فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بيجاهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
10: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم، والصفحات على الفيسبوك تتكلم، والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك، يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. فالشريعة جاءت لحفظ النفس، وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا ابوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري، لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا، هذا ما يعرفوش، هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض. هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق، لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية، يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم، وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
11: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
9: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه أمانة.
11: أمانة
9: نهار يقول لها صاحبة رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم الورثة. لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر، ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه. فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
11: نعم
9: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتق الله سبحانه وتعالى.
11: نعم
9: عليهم يتق الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
11: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
9: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
11: أي
9: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
11: يتصالحوا
9: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق. وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن، ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جداً

0: على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من الألف أو يزيد عن الألف. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 50 أو 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة، لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. ما دل لأنه عاش بعد الطوفان، فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا كم عاش بعد الطوفان. يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنها يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدهم 60 يعني يعني
1: 1010
0: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة. يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
1: نعم.
0: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين
1: مشهول، يعني
0: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روي يعني ابن عباس أنه عاش بعد 60 عاما. الخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو. حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال: لما جاء ملك الموت إلى نوح وقال: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل يعني دخل بيتا له بابان فقام وسط البيت هنية شوية يعني ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو 1000 أو أكثر من 1000. يعني شافه كأن واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال الشيخ مالك، الآية يعني ما قالش يعني فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كانت 950 سنة، وإنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهب أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف ما فيش دليل قطعي عليها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
0: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسير

0: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
1: التوحيد.
0: نعم هي التوحيد وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
1: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
0: نعم هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات، قصة لوط، التطفيف في الميزان، البغي على الناس، وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى، زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به وغير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا البغي والفساد في الأرض. فنعم لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا تميز به حتى لبقية الأنبياء الآخرين، ركز على مسألة التوحيد لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك، وأول شرك انتشر في الأرض إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة التقوى وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وسورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة وفي مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، ورسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا حين بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
0: نعم هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم؟ قال هو فينا ذو حسب. فنفسه قال هرقل قال له وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها في أحساب قومها، يعني قوم ليهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعته كده نفسية، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، كذلك يحيى عليه السلام قال لك أنا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا إنك على خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك، ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء إن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها، والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة، فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملاته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
1: التحرر
0: الحاصل. نعم،
1: التحرر من عبادة،
0: نعم التحرر من عبادة
1: وتسليم كل شيء لله عز وجل،
0: حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة، الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا الله جل وعلا بيّن في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذين الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحز مهجوبا ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا، فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي يخلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني. ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن ما فيش مرتبات ومن النصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على عقوتهم. تجد عندهم ماذا؟ أشياء يعني يديروا فيها
1: يذل
0: نفسه، ما يليقش يدير أشياء ما تليقش بكرامة الإنسانية. يبدو عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصلوا لأشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل إن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده. أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نراه الرزق في السماء، وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق من مسألة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق راهو صح، الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة يعني العمل الكادح، هذا من سمات الإسلام وهذا حق،
1: لكن
0: الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة. حرام جيبه فلوس جيبه،
1: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
0: يعني درجة أنه إذا أدت إلى إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره
1: يعني
0: والله مقصر في حق أسرته والغيره، يعني يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني يغاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، هو قال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانه والله أخذه كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد، ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة، وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا، ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية، ويعني قام به بعض الأشياء قام سرا.
1: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم؟ يعني لو في نصوص واضحة.
0: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم، مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل، ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي قال لهم خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة، وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أنتم أطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن الناس ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
1: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
0: نعم،
1: وشوف العقل يقدر يستوعب.
0: ذكر بسورة نوح كلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال لما ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني يعني. وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سمتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاء في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين وانزاد المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا، وهذا هو نقدر نقول قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في ملابسات، تبين لهم صدقه يعني كان هو يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يعني ما بين لهم حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا، راه نتكلم في الكلام هذا كله وافنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجه ولا نبي لا ربي هو بخاسم. هذه يعني يعني لما يسال السائل شنو خيرك انت، شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغير، فقال لهم ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأنا راه أعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنت ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوب إلى الله جل وعلا تؤمن وتنال الرحمة؟ أنتم أشوف فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذه سبب في رحمة الله جل وعلا.
1: نعم التذكير.
0: نعم من العجيب أن الله يرسل، هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام، يعني وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى وهي أساس الإيمان وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة، وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
2: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
0: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده. حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول والله كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش انت تقول اني كلمت مره واثنين
1: تقدرش تتخيلهم. سبحان الله، المده
0: تقدرش تتخيلها؟ نعم، لا يستطيع الانسان تخيلها ابدا، لا يستطيع. يعني ولقد ارسل نوحا الى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رساله وذكر ان الله جل وعلا اوحى الى عبده نوح وارسل الى عبده نوح واوحى اليه، وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم. فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة أرسلها للناس. مسألة تو بعض الأمور التي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا، أنت عيش نفسك وملكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه لمثلة أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هو شمه يعني
1: مستهلك
0: فقط ما بيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. ترى الإنسان حاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته يفكر في أولاده كيف ينقذهم من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن محافظا على صلاته حاملا هم أمتي. هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر نوح عليه السلام هذا هذا قدوتنا. الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله. هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق وإما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم شوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثن يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز عليه دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصح الناس ويرد الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم لما قال عن قائد جيوش الفرس لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لاش يعني أن تعبد الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، لاش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. يعني ما فيش تقول لي ما تعبد الله ونعبد مع آخرين زي المشركين، يعني هو نعبده في الله يعني لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يدلف فيش توحيد ألوهية. يعني فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله لكنهم يشركون في كل ذلك. والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
1: يعني معناته شيخنا توا كل واحد يراجع نفسه.
0: نعم.
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
0: أيوة طبعا. كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة. والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده. والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. ف الله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة رب ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا. وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة. و الله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر إنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها، وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبل من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا، وفيه أيضا حتى لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركز عليه مسألة العبودية، فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام، الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. فكما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قرن ما في مع قصة لوط عليه السلام يعني قرن بهذه الصفة، يعني قنت العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدت حتى في الأحاديث النبوية في السنة قصة الشفاعة لما جاءوا لنوح قال يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى يعني إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أتوا إلى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقال يعني محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودة الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكلها آيات شاهدة تدل على أن نوح عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبر نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عند أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها، الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. مسألة التوكل هذا عمل قلبي، التوكل أيضا يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقال لهم الكلام هذا، قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. رأواني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، رأوا ربي منكم فلوس ولا ربيكم تشكروني ولا تذكروني ولا ربي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا ربي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قوله أطرد اللي معاك هديما وكذا وهديما، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم راه هو ربكم إليه ترجعون، وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال لهم هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي لغفور رحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخرون منهم، يعني كانوا يسخرون منهم يستهزئون، يعني يقول لك كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يوصل درجة الأنبياء، لكن
0: نعم عليه أن يحاول يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيم لله تبارك وتعالى حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم، وأيضا هم متفاوتون في المراتب وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وصى ربي بكمال العبودية، كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة، حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا. يا الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في في في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده والصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه، يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم يوم النصر دخل مكة وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن حياته كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته، وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع: قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، 3 هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي 3 أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي 3؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه 3، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذه الحلقة إعادة.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM، وأيضا 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل: ما حكم طلاق السكران؟ السكران في مذهب علمائنا المالكية، سواء كان يعني نشوانا أو طافحا، يقع طلاقه. هذا هو مشهور المذهب، لأنه أدخله على نفسه، كما يقول في العاصمية: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إلا أن دار الإفتاء الليبية قد اختارت القول المقابل للقول المشهور، وفصلت في بين أن يكون السكران نشوانا أو طافحا. فلو كان السكران نشوان وعند عقل، يعني بعض عقل يميز به، فهذا يقع طلاقه، إنه يدرك ويعقل ويعي ما يقول، والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. أما إن كان السكران طافحا لا يعقل، لا يدري ما يقول، ارتفع عقله بسبب سكره، فقالوا إن طلاقه لا يقع، لأنه لا عقل له، وهو في حكم المكره والمجنون. ونحن هنا ننبه على خطورة هذا الأمر، وهو من الكبائر شرب الخمر والعياذ بالله، الذي يذهب العقل، حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني مفاسده عظيمة ومفاسده كثيرة، ويسبب للإنسان يعني كثيرا من الحرج، وهو معصية لله سبحانه وتعالى، وهو كبيرة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله.

0: سبحانه وتعالى ويتوب من هذه الكبيرة ولا يصر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر. فعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يتوب منه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتسبب في ضرر الناس. معنا اتصال. الأخ عبد الله تفضل. تفضل أخ عبد الله. يبدو أن الأخ عبد الله ما يجيبش، ربما يكون انقطع الاتصال.
1: السلام عليكم.
0: ايوه وعليكم السلام ورحمه الله.
1: شيخنا صادق حياكم الله.
0: مرحبا اخ عبد الله.
1: ان شاء الله.
0: اي تفضل. تفضل اخ عبد الله.
1: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب شيخنا صادق.
0: امين.
1: انا شيخنا نبغى منك نصيحه. الوضع اللي نشوفه فيه اليوم في بلادنا يعني من تفجير لخزانات النفط، بعض جرائم القتل اللي نسمع بها، من غلاء في المعيشه، من انهيار في سعر الصرف. بقولك نصيحة للناس كلها تقول توا الحكومة الحكومة الحكومة، يا ريت نبغى نصيحة إن الناس يشوفوا لأنفسهم لأفعالهم وللأشياء الخطأ اللي يقوموا بها ويعرفوا إن هذا الشيء لو من أنفسهم يعني مش من الحكومة. يعني لو الناس كانوا كويسين وكانت أفعالهم طيبة وحسنة كان الله عز وجل ولا علينا ناس كويسة، يعني ولاش علينا ناس بالشكل هذا. يعني نبغى نصيحة عامة من بارك الله فيكم على برنامج طيب. جزاكم الله كل خير.
0: آمين. بارك الله فيك. يقول هذا السائل في بريد البرنامج: ما كفارة اليمين الغموس؟ فما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كذبا على شيء وهو يعلم، يحلف بخلاف اللي يعلمه، يحلف على شيء كذبا، فهذا اليمين يسموه يمين غموس. وهذه اليمين لا كفارة لها، ما فيهاش كفارة زي اليمين العادية يعني اطعام 10 مساكين فإلا ما يصح صيام 3 أيام، لا هذه ما فيهاش كفارة، يلزم منها التوبة، لأنه والعياذ بالله يقولون إن عقوبتها الغمس في جهنم. فعلى من أصاب شيئا من هذا أن يتوب وأن يستغفر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الله بارك الله فيه قال احنا الان يعني في مجتمعنا نرى عدة يعني اشياء تنكد العيش وتنغص الحياة: الغلاء في المعيشة، عدم استتباب الامن، النزاعات بين الميليشيات، تفجير خزانات النفط كما حدث يعني امس، كثرة المشاكل. لكن قال الملاحظ أن الناس يعني لا ينظرون إلى أفعالهم، والناس نازلة في ماكلة الحرام ونازلة في ماكلة الربيع، وكثرة يعني الصور المحرمة في التعاملات المالية وفشو المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وغصب أرزاق الناس والظلم وقطيعة الرحم والغش، حتى استمرأ الناس هذه المحرمات، أصبح الغش فلاحة، الغش ولا فلاحة، وأكل أموال الناس ولفاريات وغيرها هذه يقول لك ناشط، وهو والعياذ بالله زقوم وحرام. فالناس يعني واقعة وغارقة في المعاصي وغارقة في المحرمات وغارقة في فعل الشرور، وبالتالي يلقوا بكل شيء على غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيفما تكونوا يولى عليكم. ولهذا يجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يبتعدوا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى وأن يجددوا التوبة. يعني ما نزلت عقوبة إلا يعني بظلم بذنب، وما ارتفعت إلا بتوبة. فواجب تجديد التوبة وتنبيه الناس، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يؤدي الخطباء في المساجد أدوارهم، والوعاظ والمشايخ وأهل الحل والعقد وأهل البر وأهل الإحسان، وأن ينكر المنكر وألا يداهنوا وألا ينافقوا. فالإعلاميين كذلك، الصحافة، هذا كله يجب على المجتمع أن يتكاتف في منع كل ما هو يخالف الشريعة الإسلامية. مش نربط المسألة بالرقي والتقدم والتطور ونعد ما أحكام الشريعة شيء من التأخر أو شيء من التخلف. رأى بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، يعني يروا أن يعني ما يقننه الشارع وما يضبطه من المعاملات والأحكام يرى أنه تقييد للحريات أو منع للحريات، أو يرى من التخلف ومن الرجعية، ويرى من الأشياء التي يعني المفروض الناس خلاص ما عادش تتبعها وتتحرر منها. هذا إشكال كبير، هذا فكر سيء، هذا يعني يؤذي المسلمين، وهذا كله بسبب يعني الانفتاح على الثقافة وما ينشر ومن المواد المكتوبة والمصورة والمسموعة غير مضبوطة. فالآن يبقى إنسان ما عنداش أساس علمي، ما عنداش أساس ديني، أي شبهة بسيطة يجيبها لا يصدقها، يجيب لأي واحد ما يعرفاش، حتى هو مش كون هو ما يعرفاش هو ولا يعرف شن علمه، يجيب مسألة يخالف فيها إجماع المسلمين كلهم، وشو توافق هواه ولا الشيطان والعياذ بالله، يبدأ يناصف الناس يقولهم هذه هيك وهذه هيك والصح هيك وإحنا كنا اتق الله. راه هذا مرات يجرك إلى الكفر، يجرك إلى الخروج من الدين، يجرك إلى الخروج من الملة، بمجرد أنك سمعت صوتية ولا سمعت مقطع فيديو لإنسان يتكلم وما تعرفاش أنت متعلم ولا مش متعلم، ويتكلم في مسائل مهمة وتجي تقتنع برأيه وتصدقه. ومرات هذا يعني والعياذ بالله اعتقادها يخرجك من الإسلام. فالإنسان يحذر. الحمد لله أهل العلم متوافرون، العلماء في بلادنا وفي غيرها موجودون، يرجع إليهم ويسألوا حاجة شككاتك غمضت عليك ما فهمتهاش، مش أنت تشغل مخك بروحك وأنت مستواك ضعيف وما عندكش يعني علم، بل ترجع إلى أهل العلم وتقول بالله يوضحوا لي أني هذه ما فهمتهاش، أني الآية هذه ما فهمتهاش، أني المسألة هذه ما فهمتهاش، أنا سمعت واحد يتكلم في موضوع ويقول ويقول ويقول شنو الحكم الشرعي في المسألة. ولهذا بعض الناس يعني يسرع ويصدق ويقعد ينقل في كلام خطير، بل إن البعض يعني يمشي لقصص قديمة منها ما حدث مثلا بين الصحابة رضي الله عنهم، ما حدث في الفتنة، ويأتي ويحط روحه حكم بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك ومش هيك، ويتجاسر وممكن حتى يبدأ يسب ويشتمه، وكله بناء على أنه افتح ودانا لأي واحد يدوي له يصدق ويسمع منه. لأن فيه كثير من التشويش والتزييف والكذب والافتراء، هذا لم يسلم منه أحد، لا من الصحابة ولا من الأئمة ولا من الصالحين. ولهذا فعل الإنسان أن يحذر من كل شيء يقرأه أو يسمعه أو ينظره، فليكن على حذر. معنا الأخ يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور
0: أبو غني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبارك الله فيك.
0: آمين.
2: أستاذ الأكثر رائع وجعل ذلك إبراهيم حسناتكم على الله. الحقيقة البصر والأزرق
0: والمصيبة. اللهم آمين، اللهم آمين.
2: والله استكمال لحديثك الرائع، والمصيبة الثانية دكتور عدم التبين، سواء الناس الضار العظيم بس ما نحس أن يحفظ قوتنا في غزة هاي الكوارث الأهلية وهذا حالات اختناق والناس يعلم الله بحالها.
0: آمين.
2: وتنقاه زي ما قلت يتكلم الجمهور لا يتابع ولا يسمع ولا يشوف ما حوله، ويرمي في اتهاماته بالباطل على جهات معينة، وتنقاه يقسم ودين ويرفس هو مسكين باحترام إليه بعيد عن كل البعد على الحقيقة وحتى التميز يعني. فنتمنى منك حاجة سلمة لهذا الفتن هدية، وهذا الأمر بالمعروف أنه المنكر يعني، طب ربي يصلح حالنا والله العظيم يعني يقطع قلب والله يمكسك حالات اختناق وغيره
0: قوت نغزل في دخلت من الزارة يخفف
2: عليهم يعني. اي نعم. اي ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. بالله في سؤال ثاني يا شيخ ذكر قيد وقت.
0: ايه.
2: وعلى على الاذان يعني، هل الواجب الرسالة ولو في عمر يد سمعته كم الشيوخ؟
0: نعم.
2: يعني.
0: نعم.
2: الاذان ولو في مرة في عمره يعني ولا.
0: نعم. نعم. ماشي حاضر.
2: ربي يوفقه بالخير.
0: امين.
2: يهدينا للسوى السبيل.
0: امين امين امين. يونس بارك الله فيك وربي يجزيك خير. الاخ مسعود تفضل. انقطع الاتصال. اخ مسعود يمكنك اعادة الاتصال. الاخ مسعود تفضل. اخ مسعود.
3: ألو.
0: أي مرحبا بك، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليك السلام ورحمة الله.
3: شكرا لك أستاذ دكتور، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله.
0: أمين.
3: عندي سؤال بيك جواب عليه بصراحة.
0: حاضر تفضل.
3: هي دار الإفتاء اسمها دار الإفتاء الليبية.
0: إيه.
3: إيه. وراديو اسمها راديو دار الإفتاء الليبية.
0: إيه.
3: لكن ليش ما تقبلوش الفتوى بالمذاهب الثانية؟ يعني الشعب الليبي كله مش كله مالكي، يمشي على المذهب المالكي. فيه مذاهب ثانية. لكن انتم بتقولوا مثلا اسمها يعني ولا للمذاهب الاخرى ولا كذا، ليش تخلوا يعني انتم تبغوا تفرضوا المذهب المالكي على الليبيين كلهم؟ المفروض اللي يكون فيه مكاتب في كذا،
0: انت من
3: قضيه مثلا على كذا.
0: انت اباضي اخ مسعود؟
3: نعم.
0: انت اباضي؟
3: انا اباضي.
0: اي نعم، اهلا اخوتنا اباضيه، وعندنا فرع دار الافتاء الليبيه في نالوت وفي كباو شيخ يحيى المقدمي رحمة الله عليه، وترجعوا غادي للمفتين اللي يتبعوا دار الإفتاء الليبية في الفرع غادي، وتلتزموا بالأحكام الشرعية مفيش بس.
3: أفرض أنني نسكن في طرابلس مثلا.
0: نعم.
3: يعني ليش مكاتب للمفتين على الإباضية؟
0: نعم، أنت ترجع لمشايخك، وحنا نقولنا مفيش إشكال يا أخ مسعود، لان التقليد التقليد هذا موجود، تقليد
3: في دار الافتاء في دار الافتاء اللي في طرابلس. هل عندكم فتوى على المذهب الليبي ولا ما عندكمش؟
0: مشوش في تشويش في الصوت، مش عارف الاخ مسعود يعني فهمت شنو يقصد الاخ مسعود. تو نعلق له ان شاء الله. حاضر. الاخت امل، الاخت امل تفضلي. السلام عليكم الأخت أمل.
4: أيوة السلام عليكم.
0: إيه تفضلي تفضلي أمل.
4: معلش شيخ، سؤالي من عندي والدتي.
0: إيه.
4: كانت مخصصة مبلغ لوالدي متوفي، وكانت مخصصة مبلغ إن هي تبي تجيب
0: الشيخ. كانت مخصصة مبلغ؟
4: مخصصة إن هي تبي تحفر بير لوالدي صدقة جارية.
0: إيه.
4: بعدين المبلغ هذا عندها من خوي هذا حاسيد
0: في راو في الصوت ما فيش وضوح يا أخت أمل، مش عارف يعني إني الصوت يصلني، الصوت هو يصلني لكن في ضغط هيك مش واضح. أنا فهمت أن قلتي أمك مخصصة مبلغ لصدقة لجارية لوالدك ولا؟
4: إيه بالضبط. إيه
0: به.
4: وبعدين ولد أخوها ولدها يعني حفيدها اللي هو ولد خوي صارت منهم قصة وصارت إن هي تدفع المبلغ هذا كغرامة بهير
0: ب
4: إن هو ما عندهش إمكانيات يعني فهي نوتها الصدقة لولد جلدها لحفيدها يعني السؤال هو هل يجوز الصدقة على الأقربون اللي هو والجلد هذا يشيل صدقة الواجب ولا
0: جمع مدخول من الثاني وتختم لذيذ. طيب نجاوبوك إن شاء الله أخت أمل. حاضر
4: تمام شكرا.
0: ماشي معانا الأخ عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: طيب شيخ ربيع.
0: مرحبا بك أخ عبد الله.
5: بعد تو أن تكلم قلتها بخصوص يتبع حتى المشايخ وما يعرفوش يتعلم ولا لا الفترة فات ومنثل على صحيح الفترة فات منتشر مقطع صوتي لشيخ ابن عثيمين يقول من قال في جلسة الراحة بين سجدتين لو ما قالش ربي يغفر لي فبطل الصلاة ومنتشر هذا الفيديو منتشر بشكل غريب واضح إن ذكاء اصطناعي نبو فتوى نبو نصيحة بخصوصها أعوذ بالله عليك عبده لهم جديد نصيحة بخصوص الاستماع للفتاوى هذا إحنا عندنا دار الإفتاء وعندنا بارك الله فيك
0: حاضر حاضر يا أخ عبد الله حاضر طيب الأخ يونس بارك الله فيه صديق البرنامج دائما يعني ينبه على عدة أمور وذكر منها يعني تعقيبا على ما تكلمنا فيه مما يحدث في المجتمع يعني من ما ينكد العيش يعني من مثلا مشكلة الكهرباء مشكلة البنزينة النافطة مشكلة شح السيولة ما فيش حد يعني يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى يعني كثير من الناس لو أنت هذا الشخص جيت أسأله تقول له شني اللي يتكلم عليه مثلا ومش عاجب برضه تقول له مثلا جيه هيك تسأل شوية تلقاه مثلا عند قطيعة رحم تلقاه مثلا عند أكل أموال الناس بالباطل تلقاه عند ربا ما هذه شوء من المعصية هذا شوء من المعاصي لما الإنسان يبدأ فيه الشيء هذا هاي المعاصي تكثر وتنتشر والناس خلاص معاش تؤمر بالمعروف معاش تنهى عن المنكر ويستمر الناس يعني يبدأ الأمر هذا عادي ما فيش يعني إشكال واحد يربطه بالحرية الشخصية واحد يربطه مثلا واحد يجي في حديقة عامة مثلا يقبل امرأة هكذا مثلا عشاق ولا غيره هذا غير مقبول في مجتمعنا ما تجيش تقول هذا حرار يديروا ما يبوا ولا واحد يعني يلبس لباس عري ولا يطلع عريان ولا يقول هذا حرية لا ما مش حرية ما في أشياء يعني تضر المجتمع أنت تؤذي الناس بمثل هذا هذا فيه أذى للناس مش كل شيء يعني يرتبط بالحرية المطلقة لكل واحد يدير ما يبي يعني وبالتالي يعني التوبة من المحرمات التي يعني أخذت صبغة نقول إحنا الأمور المشروعة الجائزة وهي في الحقيقة حرام لكن لكثرتها والانتشارها وخلاص الناس في اللي يقولك والله ما نحسابها حرام من كثرة أن الناس يديروا فيها يقولك لا والله ما نحسبهاش والله ما والله حرام يعني مثلا عندنا إحنا عادات في الأفراح وعندنا عادات في المآتم وهي حكمها في الشريعة محرمة لكن لكثرتها ولعدم تنبيه الناس عليها ولفشوها ولكذا حتى الناس يقول لك والله ما نحسابها ممنوعة والله ما نحسابها حرام لأنه يشبح فيها الناس كلهم يديروا فيها عندنا هالبعادات عاداتنا الاجتماعية سواء يعني في مناسبات دينية ولا غيرها عندنا كثير من مخالفات الشرعية للناس يعني من كثرة فعلها صارت يعني كأنها جائزة كأنها مشروعة يعني اقصى واحد يقول لك احنا مجبورين بنديروها هكي يعني بالكلام هذا، يقول لك صح هي غلط لكن ما عندناش كيف نديره مثلا. فان لم يتب الناس من هذه المحرمات والجهر بالمعاصي فالعقوبة موجودة، طبعا الله يعاقبنا. ولهذا لازم من مسألة يعني قضية المداهنة، قضية المجاملة على حساب الدين، هذه مشكلة كبيرة حقيقة، وهذه تقع كثيرا في مناسباتنا وفي تعاملاتنا. وفي بعض الناس حشيشتهم كلمة معليش معليش، لا معليش عادي، كيف معليش عادي؟ مرة واحد في جنازة، في جنازة لما جو يصلوا على الميت قام يعني رجل وقال يا جماعة راهو أبناء هذا الميت قالوا اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، يعني بيحللوه. هو الفعل طيب هذا، بارك الله فيهم، كويس انت، انت تبي تشوف كان في حد عنده حق. فناض والدخت، والدخت الميت اللي هو خاله الميت، استغل الفرصة قالهم يا ناس هذا خالي خو امي واكل رزق امي ونبيه يرد بصغاره يرده. ناضوا الناس هذا مش وقته وهذا اسكت وهذا، كيف مش وقته؟ طب مش هم قالوا اللي عنده حق ما لامته وقته؟ فبعض الناس يتدخل في مثل هذه الأمور بينما هي مفروض حلت الآن خلاص، إذا كان عنده حق فعلا يردوا له حقه، يتبعوا وعلى الأقل ينوضوا أولاده يقولوا والله تو نشوفوا هذا إذا كان فيه حق تو خلاص، يا إما بالقضاء يا إما بالتحكيم يا إما ما، من بيضمن له هذا حقه يعني؟ وهذه مسائل كثيرة، احنا ضربنا مثال يعني فقط في هذه المسألة. زماننا هذا يعني كثرت فيه الفتن، الفتن التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كالليل المظلم، ستكون فتن كالليل المظلم. ومن أشد الفتن العدل بالله ما أخبر نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وأيضا انتشار الظلم والكذب والبهتان وأكل الحرام، والأشد من ذلك كله أن يصبغ هذا الفعل المحرم بأنه فعل مشروع. هذه هي الطامة الكبرى، ودي ما نذكره زي ما تو الغش في الامتحانات وغيرها، شو يسموه؟ يسموه فيه تعاون، يسموه فيه تكافل، يسموه فيه مساعدة. الربا اللي واقع في المكاتب الصرافة تو بشكل كبير، شو يسموه فيه؟ يسموه فيه عمولة، يسموا فيه حوالة، يسموا فيه ربح. المكاتب اللي هي فاتحة ودير في المعاملات المحرمة اللي بالجاه واللي بالتعيب اللي من حقوق الناس وغيره، وياخذوا فيه عمولة وفيه أجرة، ويقول لك هذه أجرة وهذه عمولة. فشيني صار يعني حتى المعاش يسموا الأشياء بأسمائها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معاش يقولوا زينة، معاش يقولوا فاحشة، يقولوا مثلا علاقة، معاش يقولوا خمر، يقولوا مشروبات روحية، حتى مسألة اللحم المستورد الذي أفتت فيه دار الإفتاء الليبية بالمنع، بعد ما مشت لجنة وشافوا وطلعوا وبينوا تبين لهم أن الشروط مش متوفرة في حلية أكل هذا اللحم، وصدرت فتوى بالمنع، ولكن كثير من الناس يعني لا يزالون مستمرين في هذا الأمر. مسألة الأذان، الأخ يونس قال الأذان يقولوا يجب ولو مرة في العمر. نعم، يقول الفقهاء على المسلم أن يؤذن ولو مرة واحدة في عمره. نعم، والأذان يعني فيه بركة وفيه خير، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث يعني مدح المؤذنين، ومن علامات المؤذنين يوم القيامة أنهم أطول أعناقا يوم القيامة، يعني عندهم ميزة يعرفون بها. والأذان من العبادات التي يعني شرعها الإسلام، وهي النداء إلى الصلاة، ويؤذن الإنسان يعني يؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم بالصلوات الخمس، و يعني ينشرح صدر المؤمن ونفسه تستبشر بسماع الأذان، بسماع هذه الشعيرة التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها نبذ الشرك، وفيها يعني بيان الشهادتين، و الحث على الصلاة وعلى الفلاح والدعوة إلى العبادة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني تطرب نفوسهم وتنشرح قلوبهم بسماع مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح صاحب الصوت الندي، وابن أم مكثوم، وغيرهم ممن كانوا يؤذنون. ولا شك أن الأذان من العبادات المشروعة التي على المسلم. احنا دائما نقول المسلم يعني يأتي بالعبادة حتى ولو مرة، يعني خاصة في المندوبات يأتي بها حتى ولو مرة، باش يعني يكون في من إذا دعوا أين المؤذنون أو أين الصائمون أو أين المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو أين الموحدون أو أين الذاكرون أو أين أصحاب الأوراد أو أين فبإذن الله يعني يكون له نصيب منهم. اتصل بنا الأخ مسعود، والأخ مسعود طبعا ليبي ومن الإخوة الإباضية، و تكلم هو قال ليش دار الإفتاء. احنا طبعا دار الإفتاء عندها فرع في نالوت وفي كباو، وهو يتكلم قال ليش انتوا تفتوا بالمالكي، بس كأنه هيك بيقول. احنا نقول لنا هذا هو مذهبه بالنسبة لفروعنا، هنا نفتوهم بمذهب المالكية او بالنوازل الاخرى، والعامي مذهبه مذهب مفتيه يا اخ مسعود، العامي مذهبه مذهب مفتيه، يعني انا مش حنمشي لك غادي في نالوت ولا في غادي نبثيلك بالمذهب المالكي، مش حيقبل المجتمع الموجود غادي اللي هم مقلدين للمذهب الإباضي. ولكن نحن يعني لا نتشدد في هذه المسائل، ولا تكون سببا في النزاع المذهبي أو النزاع الفكري الذي يعني أحيانا يصل ووصل يعني للأسف في عدة مرات، يعني حتى مش حتى في ليبيا، حتى في الجزائر وغيرها صارت حروب بين المالكية وبين الإباضية، التاريخ موجود. كان هذا بسبب فتن، فإحنا لا نحيي هذه الفتن بل نخمد هذه الفتن، كلنا مسلمون وينصح منا الآخر، ولا يعني يكون السبب الفقهي أو الفكري يعني للنزاع أو إلى الدماء أو إلى الاعتداء أو إلى ما يعني أخبر من قصص فيما حدث من فتن قديما. نحن ضد يعني هذا كله، وعصمة دم المسلم هي المقدمة في هذا، عرضه ودمه وماله هو المقدم. نحن ضد أي فتيل أو شرارة تكون سبب لنزاع بين الإخوة في البلد الواحد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن المسلمين كل الفتن. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلادنا ليس فيها يعني كثير من الفرق وغيرها، إنما همها يعني قليلة، والحمد لله التعايش السلمي والمحبة والمودة ويعني الاحترام، هذا هو الذي يقدم في هذا الشأن، والله أعلم. الأخت أمل تكلمت قالت إن والدها مخصص مبلغ لصدقة جارية، أو إن والدتها مخصصة مبلغ لصدقة جارية بديرها على الوالد، لكن الباين صار لهم ظرف للحفيد في أنهم أعطوا المال غرامة أو غيره، فيحصل الأجر إن شاء الله تعالى ما دام النية حاصلة يا أخت أمل. الأخ عبد الله، وإحنا قد تكلمنا على مسألة يعني المقاطع المصورة وغيرها، هو ضربنا مثال قال ينقل يعني في مقاطع مصورة منسوبة لبعض أهل العلم أن المصلي إذا لم يأتي بالدعاء الوارد بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني الدعاء المعروف فإن الصلاة باطلة. هو في الحقيقة يا أخ عبد الله هذا انت ربما قلت ذكاء اصطناعي ولا غيره، ولا هو مش ذكاء اصطناعي، هو موجود، هذا رأي فقهي موجود، هذا الرأي الفقهي موجود، لأن هذا واجب عند الحنابلة، مسألة الدعاء بين السجدتين واجب عند الحنابلة، الواجب إن لم يأتي به فالعبادة تكون باطلة، وهذا هو مشهور في مذهبهم، ولكن هذا يقابله مذهب علمائنا ومشهور مذهبنا أن هذا الدعاء مندوب ليس واجبا، فلا يترتب على تركه سجود ولا يترتب على تركه بطلان الصلاة ولو اختيارا، فهذا اللي نقصده أن، وهذا هو مسألة الآراء الفقهية أو العمل بها، بعض الناس يسمع رأي فقهي بيعمل به، يقول لك يجي توا واحد يقول لك والله اني نبي ناخذ براي ابن تيميه رحمه الله في مساله ان الطلاق الثلاث في اللفظ الواحد يقع واحد، انا بنعمل به هيك، يقول لا نقول له لا مش انت تسمع راي او تقرا راي بتعمل به، هذا ما ينفعش، هذا الراي لو افتاك به من هو اهل للفتوى، افتاك به من هو اهل للفتوى، مشيت لواحد يفتي وهو معروف بالفتوى وعالم وقلد لك هذا الرأي وأفتاك به، خلاص يعني هنا الفتوى متاع أخذت بها أنت تبدأ خلاص معذور، وإن كان القول عندنا احنا يعني يخالف مذهب الأئمة الأربعة، يخالف مذهب أهل الحديث وعد يعني بل خالف الإجماع، لأنه حكى الإجماع كثير، فمثل إجماع عمر رضي الله عنه والصحابة وقول يعتبر شاد، ولكن كما قلنا ليس للإنسان أن يقرأ ويتخير ويقول لا أنا بناخذ برأي هذا، واحد يجي يقول لك لا أنا والله تعبت من القضاء أنا بناخذ بالرأي اللي يقول ما فيش قضاء مثلا، وهذا خلاف المذاهب الأربعة، ولا يجي يقول لك لا أنا والله افطرت في رمضان لا انا مانيش واخذ بالقول اللي يقول علي القضاء، لا انا خلاص بناخذ بالقول اللي يقول ما علياش قضاء، والله انا نقل الي ان الشيخ بن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ كذا سمعت ان فتواهم انه ما يلزمش القضاء، تو بن باز توفي رحمه الله وابن العثيمين توفي رحمه الله، لو افتاك احد من طلبتهم ومن هو معروف بالفتوى انت استفتيته وافتاك خلاص، يعني انت الفتوى لازم تاخدها من عالم مش تاخدها من الكتب وبتطبقها، هذا ما ينفعش راهو، ما تجيش انت بتاخد الفتوى من كتاب سمعتها ولا قريتها وبتطبقها انت هكذا، هذا ما ينفعش، انت تسأل اهل العلم لو افتاك بها وهو من اهل العلم هو من اهل الفتوى فان العامية مذهبه مذهب مفتيه. هذا السائل يقول السلام عليكم، سافرت أسبوعين وقصرت فيهما الصلاة، ما الحكم؟ يا أخي السائل يعني كان بيك الأولى أنك تسأل قبل السفر. يعني أنت سافرت أسبوعين وقصرت صلاتك فيهم أسبوعين، وها وبعدين جيت بعد سألت، وكان الأولى بيك أنك تسأل قبل ما تسافر. بالنسبة لصلاة المسافر كما قلنا أنه يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة، وأن يكون المسافة القصر متوفرة، وأن يكون في أربعة أيام فأقل، أربعة أيام فأقل. أما لو أنت مسافر من الأول وعارف روحك بتقعد أسبوعين، عارف روحك بتقعد أسبوعين والله عشر أيام، مهم أكثر من أربع أيام من الأول، فهنا تقصر في الطريق بس راهو. لكن بمجرد وصولك خلاص، مثلا أنا بنسافر لتونس وأنا عارف روحي أن بنقعد أكثر من أربع أيام وماشي بالسيارة، في الطريق نقصر، لكن بمجرد أني وصلت لمكاني، مكان إقامتي غادي، خلاص نبدأ نتم الصلاة. عارف روحي بنقعد ثلاثة أيام، ماشي ثلاثة أيام بنجي، هذا نقصر الأيام كلها لأن أربع أيام فأقل، ماشي، ولكن مانيش عارف أمتى نروح، عندي حاجة بنديرها كان درتها بنروح، لكن مانيش عارف أمتى نقعد. أهني تقصر ما دام أنت موجود غادي، إن شاء الله قعدت حتى شهر، أما أنت تراجي قاعد، أنت ما عندكش وقت، لكن عاجي عندك حاجة تراجي فيها وبتروح مش محدد، فهني تقصر. هني هذا يعني يجب. سؤال آخر يقول: هل الأذان في أذن المولود مشروع؟ يعني لما ينجاب العيل يدنو في ودنه ويقيمه في الأخرى. هذا العمل في مذهب علمائنا غير مشروع، لأنه لا دليل عليه، لم يصح في مذهب علمائنا، لم يصح في مذهب علمائنا الأذان، لأن هذا من العبادات، هذه أشياء تحتاج أدلة، وعلماؤنا لم يصح عندهم دليل في الاستناد إلى هذا الفعل. ولكن هناك من أهل العلم من يعني صح عنده هذا الأمر، وهو شائع بين الناس، هذا الأمر شائع بين الناس، ولهذا ما ينكرش مثل هذا الأمر، ما ينكرش، والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
6: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: صلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. يقول هذا السائل: توفي والدي وتركني أنا وأختي وأمي وجدي وجدتي. يعني بيقول هنا أن هذا الرجل، مات الرجل وترك أما وأبا وترك زوجة وابنا وبنتا. طبعا الزوجة هنا عندها تمن لوجود الفرع الوارث، والابن والابن والبنت عندهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وأيضا الجد فرضها السدس والجدة فرضها السدس. يقول هذا السائل: هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم الغيب؟ هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم الغيب؟ هو أولا ليس من التنبؤات، ومسألة معرفة الكسوف والخسوف هو بناء على يعني معطيات علمية مدروسة صحيحة من علم الفلك، فهم من خلال هذا العلم يعني يبينون لك متى يكون خسوف ومتى يكون كسوف، وكشين كلي ولا حلقي ولا جزئي، ومنام تلامته وين ببان، ويأتي على ذكر ما بينه يعني قداش توا مرونا من كسوفات، وتأتي الأخبار بذلك عن طريق يعني علم وليس خراسة وليس تكهن، هو علم قائم بذاته معروف مضبوط يعني لا ينخرم، وهذا يعني معروف عند المتخصصين. معنا اتصال، معنا الأخت بنت الجبل، قطع الاتصال. نعيد التذكير بالأرقام اللي يمكن الاتصال عليها بهذه الحلقة بهذا البرنامج: 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب اتصال 092-092-17-0. معنا بنت الجبل، تفضلي.
7: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: أنا والله بنسأل على الذهب الملبوس، هل فيه زكاة أم لا؟ فيه اللي يقول فيه زكاة وفيه اللي لا.
0: إيه، الحلي المرأة يعني تتزين به.
7: إيه، لكن الكبير اللي يبدأ الصورات والصورات والخنايق الكبار وحاجات.
0: حاضر، طيب نجاوبك.
7: هل فيه زكاة أم ما فيه؟ وبعد لو الواحد باعه شنو كيف يتصرف في المبلغ بتاعه؟
0: باهي، حاضر.
7: لو اضطر أن يبيعه، لكن هو للبس يعني مش لل للزينة يعني مش للدخار ولا شيء.
0: حاضر، حاضر، نجاوبوك إن شاء الله.
7: شكرا، بارك الله فيك،
0: مع السلامة. نجيب على الأسئلة. طيب، معنا اتصال، الأخ أحمد، تفضل.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخنا كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك، الحمد لله.
8: شيخ، انا ما بديش نطول عليك.
0: ايه،
8: احنا طبعا ورطة عندنا بيت يعني الوالد متوفي لفترة طويلة، والوالدة توفت بال 2006. والان البيت يعني قاعد ما اذا ما تقول يعني ما انباعش.
0: ايه،
8: لان شاغلين الان، عندي في من ساكن في من خوتي عرفها.
0: نعم.
8: وعندي اخوات متجوزات يعني برا البيت يعني. ايه، فحني طبعا نبغى نعرف وش حكم الشرع في ذلك، يعني هل البيت لازم ينباع وتنقسم التركه ولا كيف يعني؟
0: باهي، حاضر اخ احمد، حاضر، نجيبك ان شاء الله تعالى. الاخ سعد، تفضل.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك، ونحيي جميع الشيوخ دار الإفتاء الليبية، نحييك يا شيخ في هذا النهار المبارك على مجهودك الدينية والحسنات من جبال الشيخ، وأنا عندي سؤال، وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك الأخ سعد، جزاك الله خيرا. الأخ سعد يعني دائما بارك الله فيه شارك معنا في حلقاتنا وبدعائه الطيب، اللي ينبع حقيقة من قلب محب للعلم ولأهله وللفقه وأهله. ويعني لا أظن يعني أن دعاء مثل هؤلاء الصالحين يرد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدعائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. من الأسئلة اللي واردة يقول كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هذا السؤال يعني فيه خطأ يا جماعة الخير. يجيك سؤال يقول لك كم كم كم النصاب للعام الحالي، هو نصاب مش بالعام راهو، وخاصة في الوقت الحالي مع عدم استقرار أسعار الذهب، لأن النصاب هو راهو بيأخذ من سعر الذهب. هو الذهب في الوقت الحالي يتغير سعره مرة ومرتين في النهار، وكما أكثر في النهار تلقاه بسعره وفي الليل تلقاه بسعر. وعدم استقرار أسعار الذهب يعني سبب اضطرابا كثيرا. فمسألة النصاب شنو هو النصاب؟ النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 24 يوم وجوب الزكاة في المال. يوم وجوب الزكاة في المال، ما كل واحد عندنا حول، احنا مش حولنا مش واحد، في اللي طلع في محرم، وفي اللي طلع في رمضان، وفي اللي طلع في العيد الصغير، وفي اللي طلع في العيد الكبير. انت بتشوف اليوم اللي وجبت فيه زكاة مالك، تشوف هذاك اليوم قداش يساوي قيمة 85 جرام ذهب، كأنك بتبيع مش بتشري، مكسر كيف ما نقوله. هذاك هو النصاب. يعني النصاب مش ماهوش مرتبط بالسنة، وإنما النصاب مرتبط بيوم وجوب الزكاة. معنا سؤاله معنا الأخ محمد، تفضل. معاملة الأغراض الشخصية
10: هذه، انت البطاقة 2000 دولار بيسوي
0: الناس باي. حاضر حاضر نجاوبوك ان شاء الله. حاضر.
10: عندي سؤال ثاني.
0: ايه
10: شركات انت المرابحة الإسلامية انت السيارات، هذه الشركات حلال ام حرام حتى هي؟
0: حاضر حاضر حاضر.
10: بارك الله فيك.
0: امين وإياكم ان شاء الله. طيب الأخت بنت الجبل بارك الله فيها سألت عن حلي المرأة، قالت يا شيخ أنا نسأل عن حلي المرأة، ومنسأل عن الذهب الكبير، يعني مش الصغير، نسأل عن الشنابير، نسأل عن السوارات، نسأل عن الحزامات. نقولوا لها بالنسبة لمذهب علمائنا في حلي المرأة، فإن الذهب الذي تتزين به المرأة في العادة، تلبسه يعني في عادة زين به لزوجها وزين به في مناسباته، هو ماهوش من الذهب الغليظ هذا الخفيف، نقوله احنا حدايد خراصات خناق عادي أو عقد عادي، هذا ما فيش زكاة. حلي المرأة هذا في مذهب علمائنا لا تجب فيه زكاة. أما ما كان من الذهب من الحلي الثقيل زي الخناقات وزي الشنابير وزي السوارات، هذا فيه معنى الكنز، فإنه تجب الزكاة فيه، فإنه تجب الزكاة فيه إذا كان نصابا. الأخ أحمد قال احنا ولدنا ميت ليه مدة طويلة، والوالدة توفت رحمه الله في 2006، وعندنا بيت ورثة، ولكن هذا البيت الورثة مشغول من بعض الورثة، وشغل هؤلاء الورثة لهذا العقار يمنع من استغلال غيرهم، يعني ما قدروش يوصلوا لحقهم الورث، وهذه مشكلة يعاني منها الكثير في المجتمع. لا علاش ما قسمناش التركة؟ لأن الحوش ما انباعش، فيكون واحد من الورثة مستنفع والثاني غير مستنفع. احنا نقوله هنا إن كان هذا اللي هم يعني موجودين مستغلين العقار برضا الورثة التانيين، لان احيانا يكون في رضا واحيانا ما يكونش في رضا. مرات ما همش محتاجين، امورهم طيبه امورهم كويسه كذا، مرات متفقين مع بعضهم يقولوا لا والله احنا توا ما هوش مناسب ان نبيعه خلي بناجله شويه. اذا كان في اتفاق بينهم وفي رضا من الجميع هذا ما فيش اشكال ان هم شركاء في هذا الميراث. لكن لو كان هناك سيف حياة ولا كان هناك استغلال، احنا نقول بالسيف استغلال بالغصب، هيا هنا مقعمس في الحوش وما عندكش مدير وما ناش بايعين، وإلا يقعد يعرض يجيبوا له سعر يقول لا، يجيبوا له مليون يقول لا يجيب خمسة، وهو كله ما بيش يطلع من الورث ما بيش التانين، هذا يبقى حرام هنا. وتأخير قسمة التركة في العادة راي تؤدي إلى محرمات أكبر كقطيعة الرحم والشحناء والفرقة والغضب، وما يصحش للإنسان إن هو يقعد غاصب برزق غيره، ما بالك عاد هو رزق خوته وخواته، هو رزق خوته وخواته، وفي اللي يبدأ مسكين محتاج من الورثة والتاني أموره كويسة ويبدأ الأمور كويسة مانع البيع، وهذاك مسكين يعني مش قادر يوصل لحقه في الميراث. هذه مسائل يعني شائعة في المجتمع، وديما راهو تأخير قسمة الميراث فيه إشكال، ديما تأخير قسمة الميراث فيه إشكال ويسبب في مشاكل كبيرة. فيا ريت يعني يرجع كل من عنده مشكلة في قسمة الميراث إلى أهل العلم وإلى أهل الذكر ويستفسرون ويسألونهم، حتى يعني يمكن كل إنسان من الوصول إلى حقه في الميراث. أتفضل أخ مسعود. السلام عليكم. انقطع الاتصال الأخ مسعود للأسف، مش عارف هل هو الأخ مسعود اتصل معنا النصف الأول من الحلقة الأولى. على العموم هو يعني يعيد الاتصال. الأخ محمد يسأل على معاملة الدولار دي الأغراض الشخصية، وإحنا يعني كما قلنا أن هذه المعاملة في سنة 24 وسنة 25 تمت مراجعتها وتمت التدقيق فيها وتم بيانها شرعيتها بطريقة صحيحة والناس تأخذ فيها والأمور كويسة على الكيف. جت سنة 26 صار تغيير من بنك المركزي في هذه المعاملة، راسلت دار الإفتاء البنك المركزي في معرفة آلية هذه المعاملة، المركزي رد ممكن بعد 3 شهور وكذا. ولما رد المركزي كان في أشياء ما هيش واضحة في الرد اللي بعت المركزي، فرد الدار الإفتاء بملاحظات واستفسارات أخرى على هذه المعاملة، وإلى الآن لم يتم الرد، وإلى الآن لم يتم الرد، وممكن شهرين أو أكثر لم يتم الرد من المركز على هذا. ولهذا دار الإفتاء الليبية يعني ترى عدم جواز الإقدام على هذه المعاملة في الوقت الحالي، إنسان ما يقدمش على أمر إلا ما يعرف إنه هو حلال، وهذه ما لناش عرفناش لا حلال لا حرام، ولهذا الإنسان لا يقدم عليها. ودار الإفتاء الليبية تفتي بأن من يعني تحصل على ربح من هذه المعاملة في الوقت الحالي عليه أن يتخلص منه في أوجه الخير أو مصالح المسلمين. سؤاله الثاني الأخ محمد يسأل عن المرابحة الإسلامية. المرابحة الإسلامية ودائما نقول إن هي نوع من البيوع وليس لها علاقة بالسلفة وليس لها علاقة بالقرض، فهي نوع من البيوع، وهناك شروط يجب أن تتحقق في هذا البيع حتى نبتعد عن الربا ونخرج من بيع العينة ونخرج من الالتفاف على الربا ويكون البيع صحيح فيجب أن يكون هناك مدققون شرعيون يعني يتابعون عقود هذه المعاملة في المصارف حتى تكون المعاملة يعني شرعية صحيحة، لأن لو اختل شرط من الشروط تصبح المعاملة فاسدة غير صحيحة. وراه حسب ما سمعنا وما ورد إلينا للأسف كثير من المعاملات في المرابح الإسلامية يقع فيها عدم تحقق بعض الشروط مما يفسد المعاملة. إذن هي معاملة أم تكون شرعية؟

رياضة مشروعة. الإسلام منع وحرم كل ما فيه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الفقهية الكبرى من القواعد الفقهية الخمس تقول الضرر يزال. وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية تحرم هذا النوع من أنواع الرياضات لما فيه من الأذى ولما فيه من الضرر، فهي لعبة أو رياضة غير مشروعة ولا يجوز الاشتراك فيها ولا تشجيعها. يقول هذا السائل أيضا ما حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية؟ وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية في حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية، ويعني ملخصها أنه يجوز إقامة الجمعة في الحقول النفطية على أن يحتاط المصلون ويصلون الظهر بعد أدائهم الجمعة. هذا ملخص الفتوى، والفتوى منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الطهارة أو الوضوء بماء البحر المنقول للبيت؟ هو على أصله يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجوز الوضوء والغسل بماء البحر سواء في البحر نفسه انت توضيت منه او حتى انقلته عبيته ورفعته معك الحوش، فيجوز لك ان تتطهر به سواء بغسل والا بوضوء والا بإزالة النجاسة. هذا السائل يسأل هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ نعم، كل فعل أو عبادة يشترط فيها الوضوء، كل فعل أو عبادة يشترط لها الوضوء وتوضيت لها يجوز أنك تصلي بها. تو النافلة مع أن نافلة مش فريضة، لكن ما نقدرش نصلي من غير وضوء. بتصلي ركعتين الفجر ما نقدرش تصلي من غير وضوء. بتصلي ركعتين قبل الظهر ولا الزوال ما نقدرش تصلي من غير وضوء. بتصلي الضحى ولا شفع والوتر لازم تتوضى حتى ولو كانت نافلة، لأن الصلاة يشترط لصحتها الوضوء. ما دام يشترط لصحتها الوضوء فكل فعل فعلته يشترط للوضوء فإنك تصلي به الفريضة. كذلك مثل مس المصحف، لأن يجب لمس المصحف الوضوء، فأنت توضيت باش تمس المصحف هذا تقدر أيضا تصلي به. أما هو قالوا ما تقدرش تصلي به مشهور في مذهب علمائنا، قالوا الذي لا يشترط له الوضوء، زي اللي بيقرأ القرآن غيبا ولا بيدخل عليه دي سلطان ولا بيقرأ كتب العلم، قالوا هذا الوضوء لا. طيب، هل السؤال الآخر هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ نعم، يجوز للحائض قراءة القرآن سواء غيبا أو من النقال أو من اللابتوب أو من الأيباد أو من غير المصحف أو من المصحف، ولكن لا تمس المصحف، هناك من يقلب لها المصحف. إذا الممنوع على الحائض هو مس المصحف، الممنوع على الحائض هو مس المصحف. أما أنها يعني تقرأ منها فهذا جائز. نذكر

0: الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها في هذه الحلقة: 092-092-15-02 092-092-16-02 وعلى الواتساب 092-092-17-02. يقول هذا السائل: ما حكم لعب الورق والكارثة؟ اللهو الذي لا يترتب عليه مفاسد وإلا ضياع الفرائض إن كان مضبوطا فهذا يجوز اللعب به، أما إن كان به شيء من تضييع الأوقات أو تضييع الصلوات أو كان به قمار أو ميسر أو يؤدي إلى محرم فهذا اللعب يصبح محرما. طيب احنا لما نجول الكارثة متاعنا هذه، هل هي ترتب عليها مفاسد وما ترتبش؟ يعني في الغالب يعني الكارثة يصير فيها الأعراك ويصير فيها انشاف ويصير فيها السبان والشتم والطلاقات والحلف والعياط والصياح وربما الضرب، كل ما دام تؤدي اي لعبة تؤدي الى هذا فهي ممنوعة لأن ذريعة إلى الحرام والموصل إلى الحرام حرام. إذن هي ما هيش على إطلاق نقوله جائزة ولا ممنوعة، لكن حتى لو قلنا الأصل إنها جائزة، لكن إذا يعني كان يصاحبها ما ذكرنا من هذه المفاسد فإنها تمنع لأجل هذه المفاسد. معنا اتصال، معنا الأخ فرج، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ عندي سؤال، إني بالله
0: تفضل.
1: هل يجوز نتصدق بأموال خارج البلد وأهل البلد محتاجين؟
0: الصدقة بالأموال
1: نتصدق بها خارج البلد وأهل البلد محتاجين لها الصدقات.
0: باهي، حاضر. يا شوية معانا الاخ عمار، تفضل.
2: كيف نقولها؟ معليش.
0: السلام عليكم، تفضل يا عمار.
2: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، تفضل.
2: الشيخ عندي ملاحظه، نلاحظ انا اتابع في الحلقه باستمرار دار الافتاء.
0: ايه،
2: نلاحظ كل الناس تتكلم على الميراث. اتمنى من دار الافتاء يدرونا، يفرضوا على السلطات يدرونا قانون يمنع التصرف في الارث بعد الوفاه مباشره.
0: ماشي يا اخ عمار، حاضر. معانا الاخ الصادق، تفضل.
3: يا شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم في هذا المنبر الكريم ان شاء الله.
0: امين واياكم.
3: سياده، يا سياده الشيخ، انا عندي الوالد الله يغفر له ويرحمه ويرحم جميع المسلمين.
0: نعم.
3: هذا بوجود ناس شخصيا بوجود حياته هو كان يحكي لي عن تقسيمة الارض.
0: اي.
3: وبعدين قدر اللي بعد توفى وجدنا حجة مقسمة فيها الورثة، هذا الورث.
0: ايه.
3: طبعا انا الوالد متزوج اثنين.
0: ايه.
3: كل جزء من من من ام. فاجينا مقسم على سبيل المثال، انا نحن كشقة اثنين اولاد اثنين بلاد، كاحد من الصابر يزوج له بجنب اخته وعلي بجنب اخته، يعني الارض مش مقسمة كامتار، لكن مقسمة كجهة يعني.
0: ايه.
3: وبعدين في وجودي انا كان في قطعه ارض عطاها باتي لاخوي الكبير هواه يعني. واخوي توا عنده قطعه اللي هي جايه على باتي وعنده وعندنا باب عيد كاسر.
0: لا، اخوك الكبير خذاها في حياه ابوك ويا
3: كبير يعني.
0: يا صادق،
3: الحوز بتاع السور بتاعه كبير.
0: يا صادق.
3: نعم.
0: خوك خذاها في حياه ابوك الارض ولا ما خذاهاش؟
3: لا، في حياة باتي بوجودي حد كبير يعني. هذا
0: لا لا، هو الارض خداها لما ابوك حي، خداها وتصرف فيها اخوك.
3: ايه ايه، هي الارض هي قطعتين، قطعه عطاها لنا كابني فيها وقطعه ثانيه عطاها لنا هو من باتي لاخوي الكبير.
0: اي نعم، اي نعم.
3: هذه حاجه.
0: ايه. ايه
3: لكن توا قالوا لي معناها توا الورقه هذه تحت يعني شرعيه وبصودها تبدا تقسم عليها كما هي موجوده الوقت الحالي.
0: يعني القسمه اللي مقسمها ابوك.
3: ايه
0: لكن اطلعت عليها بعد ما مات يعني.
3: ايه طلعنا عليها. لا هو كورقه طلعنا عليها بعد ما مات كان معلومه بوجود هنا نعلم بها حتى في حضور هو وكان يحكي لي يعني بالتفصيل.
0: ماشي ماشي حاضر نجاوبك ان شاء الله.
3: هذا يا شيخ بس عندي اخويا طبعا الحوت اللي بنيه قام في وجود باكي يعني.
0: إيه؟
3: وباكي حتى هو اللي صار مع الحوت. لكن تو السور تعب صار كبير وحني واخواتي بنقول كذا هل يبقى هني ما داش مشكله يبقى الحوز هذا يعني لاخوي كيف هو في زود باتي بالضبط اظني ولا يا شيخ؟
0: نعم نجاوبوك. حاضر يا صادق حاضر نجاوبوك باذن الله. حاضر
3: بارك الله فيك. انا طبعا عفوا اني مسافر هل اليوم ما ممكن يعني على طول في الاخبار لكن مرات مرات ما نسمعش المعلومه هذه ممكن بس
0: موجودة الحلقة مسجلة موجودة تخش حتى لي يعني عودوا فيها في الراديو ساعة 3 وفي الليل وغدوة موجودة حتى في الموقع متاع إذاعة دار الإفتاء الليبية موجودة. نعم
3: موجودة حتى.
0: نعم موجودة إن شاء
3: الله.
0: أمين أمين وإياكم وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد تفضل.
4: الله يبارك فيك. بناخذ سيارة عن طريق المرافحة الإسلامية.
0: إيه
4: لكن مش مباشرة من المصرف عن طريق المكتب والمكتب يخلط علي دفعة أولى وبيوفر لي ضامن وبعض الخدمات ويبي ياخذ عمولة هل حرام ولا حلال؟
0: ماشي حاضر نجاوبوك. حاضر
4: بارك بارك الله فيك ارحم والديك.
0: امين.
4: شكرا
0: معانا الاخ بشير.
5: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: حياكم الله وبياكم شيخ.
0: امين
5: وبارك الله فيكم وبارك في اعماركم وعلمكم ونفع بكم الناس ان شاء الله.
0: امين امين وياكم.
5: شيخ بالله نبي نسال عليه قضيه نقد الولي الامر او النصيحه لولي الامر من على المنبر يعني. الفتره اللي فاتت صار في ضغط عليها وكان ولي الامر معصوم ولا نقد فيما يخص أمور العامة يعني مش في مسألة شخصية في سلوكه هو ولكن في ما يتعلق بأمور العامة يعني زي ما نقوله مشكلة الكهرباء ولا السيولة ولا الربا المتفشي هذا في بين الناس ولا القضايا هذه اللي فيها إشكالية شرعية هل يجوز أن خطيب الجمعة ينتقد ولي الأمر؟
0: أو لا في هذا
5: احنا مش في شخص
0: في سلوك. حاضر يا اخ بشير. حاضر من وياكم ان شاء الله. معنا الاخ عز الدين.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
6: تحيه لك يا شيخ وللاخ.
0: مرحبا بك اخ عز الدين. امين
6: يا شيخ بالله يا ابن اسلك انا نسمع فيك توا على اسالك لك على المرافقه الاسلاميه وانت جاوبت بارك الله فيك يعني بما يخص يعني معاملة الدولار. هذا نبي نسألك هو المصرف أعطيك كمثال مصرف الجمهورية كان يعني داير باقات أساسية وكانت هي المقابل الخدمة اللي يأخذ فيها كانت تقريبا موقفها شوية ويأخذ فيه مبلغ بسيط جدا هو يعني باعتين على أساس أنه يعني تقريبا القيمة زادت يعني باعتين الرسائل على 5 و8
0: بقات شنو يا أخ عز الدين؟ بقات شنو؟
6: اللي هي البقات بتاع التطبيق اللي يحولوا بها المبالغ يعني باي
0: بقات بقات تحويل يعني
6: هي بقى أساسية وبقى فضية وبقى ذهبية يعني كانت العمولة بتاعها والاقتصام اللي بيشوفوا العمولة مقابل الخدمات بتاعها كانت يعني وقفينها فترة وكانوا ياخذوا في قيمة أقل هو أول أمس النظيم بعتين رسالة قالوا إن الباقة الأساسية بدأت ب5 دينار والباقة الفضية ب8 دينار والباقة الذهبية ب15 يعني. فهذا الإجراء يعني اللي يتخذ المصرف بدون الرجوع مثلا للعملاء أو الذكرى ولا كمواطن وأنت كمواطن يعني الإنسان أنا ممكن نحتاج في فترة معينة في شهر بس إني نحول مبلغ لأن هي الباقات هذه على قيمة المبلغ يعني ممكن في السنة نحتاج اني نحول مبلغ او في السنتين
0: إيه؟
6: وانت تاخذ مني او في المسألة اسف يعني في المرتين يعني فانت في الشهر تاخذ مني 15 دينار كيف بكوفاها، وحاجه ثانيه ان ما يسمح لكش المصرف لو انك حولت من باقه الباقه باش هو متاح يعني التحويل من باقه الباقه
0: اي،
6: ولكن يعرف شرطينها بمده 3 شهور باي. انا بنحول مثلا مبلغ مثلا يوم اللي نحتاج مثلا في السنه، مثلا نحتاج نحول ديال حواله والله هذا، وانت عارف قصه السيوله والوقت.
0: اي
6: فتوعد تاخذ مني على مده 12 سنه 15 دينار، وانا ممكن نستخدم مره واحده كابل اجدر يعني من المصرف، وانا ما نعرفش يعني
0: يعني المفروض بتقول ان العموله تكون مربوطه بالمعامله فقط،
6: مفروض هيك، لكن هم تو باعثين ان قال لك كل شهر 15 دينار يعني.
0: حولت ولا ما حولتش؟
6: يعني انا ممكن نحول في السنه مره او مرتين، انت تاخذ مني انت على طول السنه 15 دينار. وكانك انت مثلا تبي انت لو ربطتها بحاجه يعني انا نقدر نحول، هم يغير تقدر تحول من باقه الباقه، ولكن يبقى ربطينا بمده زمنيه 3 شهور. انا محتاج مرات، انا اليوم احتجت لبي الحول لواحد مريض لواحد هذا، نفسي أيه. روحي أنا بس نستنى 4 شهور ولا
0: ايه ايه. واضح واضح يا اخ عز الدين، حاضر
6: اتكلم فيه. اتمنى من حضرتك يعني
0: ان شاء الله بح. طيب طيب ان شاء الله، بارك الله فيك اخ عز الدين. معانا الاخ ابراهيم.
7: السلام عليكم يا شيخ
0: عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
7: حياك الله وبارك الله.
0: حياك وبياك اخ ابراهيم،
7: ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك.
0: امين واياكم ان شاء الله يا رب.
7: انا في بنذكرك بحاجه شيخ عبد الغني، انك حكيت الحلقه الماضيه على الافراح وعلى الاشياء ان يقعدوا عند الصبح وما يهيصوا ويميزوا.
0: ايه
7: ايه. انا بنذكرك ان في مدينه نصرات انا مقيم فيها يعني تو ما يقارب من 2014، عندهم عاده يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو ان المغرب يكون الفرح منتي، صلاه المغرب يكون كل شيء منتي، وكل واحد مشى الحوشه والامور 100%، يعني ما فيش اي حاجه بعد المغرب، خلاص ما عادش في اي شيء. فهذه يعني
0: اي كويسه، هذه صحيح عاده كويسه.
7: هذه العاده ان بعد صلاه المغرب ينتهي كل شيء، وكل واحد يعدي يروح الحوشه.
0: يا سلام.
7: في ميزه اخرى في ان في عندهم في المناسبات الوفاه تلقى الاهل الميت مصابين كلهم في صف واحد، يستقبلوا في المعزيين سواء في المقبره او في السرداب في عند المنزل، ما تلقاش تدور هذا وتدور هذا. فالعادات يعني والله بنشكرهم عليهم.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا اخ ابراهيم، بارك الله فيك. نجاوب على باقي الأسئلة. الأخ فرج يعني سأل قال الصدقة بالأموال يعني في خارج البلد ومع أن أهل البلد محتاجين، المسلمون كلهم إخوة سواء كان في البلد الواحد أو في البلدان المتعددة، ولكن إذا كانت الحاجة في البلاد الأخرى أكثر من بلادنا فالصدقة هناك أفضل. مثلا في مناطق في بعض الدول حتى الكهرباء ما عندهمش، في الروهنجيا وفي غيرهم في بلاد الإسلام حتى كهرباء ما عندهمش، ويحفروا لهم فبيار بالبومبة اليدوية، ونحن شبحنا كثير من المقاطع فرحة هؤلاء المساكين بالماء اللي يمشوا 20 كيلومتر وخمسة 25 كيلومتر كل يوم على الحمير حشاكم والدواب باش يجيبوا المية، لأن الطبيعة طبيعة جبلية وما فيش كهرباء وما فيش سيارات، فأنت لما هما تجي تحفر لهم بير في منطقتهم أنت كأنك جبت لهم الجنة مع أن أنت حفرت لهم بير، ولما تطلع المية مساكين يبدو بدموعهم، دموعهم تختلط مع هذا الماء من شدة الفرح. يعني شوف انت الحمد لله ممكن تكون في بلاد فيها كهرباء وفيها المية ترصبط ما تجيك المية، المية موجودة عندك 24 ساعة، فانظر يعني الحال. احيانا في بلاد اخرى ما عندهم شين ياكلوا، يعني طول لما تجي تقول لي صدقة لأهل غزة نقول لك افضل. ليش؟ لان مساكين لا فراش ولا بناء ولا طعام ولا دواء وفي حرب، فهم يعانون. يعني مهما كان فقراؤنا مش حيكونوا في الشدة اللي فيها هؤلاء. وبعتالي هنا فقراء نحن مثلا تلقى من يوكله تلقى من يشربه الحمد لله قاعد الأمور يعني اللهم لك الحمد. لكن في غادي في البلاد ما فيش أصلا من يقدر يعطي للآخر من شدة الفقر ومن شدة الفقر. إذن هو الأمر منوط بشدة الفقر وشدة الحاجة. فما دام هؤلاء اللي خارج البلد يعني حاجتهم أكثر وفقرهم أشد, وأحيانا والله في بعض البلاد الناس تموت من الجوع من المجاعة زي ما جت للنيجر وزي ما جت لدول أفريقية, مسلمين يموتوا من الجوع, وبينما في بلاد أخرى الطعام يتلوح في القمامة بعد ما يديروا عرس وغيره تلقى القمامة معبية أكل صالح للأكل ملوح, وإلا تلقى الإسراف والتبذير في المناسبات, تلقى لذاك الموائد وذاك الجمال فوقها وذاك اللحم يعني بالكميات الكبيرة, وتلقى فيه صرف كبير جدا, وبينما بلاد أخرى تلقى مساكين ما عندهمش حتى كسرة الخبز. فلا شك أن الصدقة لهؤلاء المحتاجين أفضل. الأخ عمار قال يا ريت يعني تقدموا نصيحة إلى الدولة إن هم يديروا قانون يقنن قسمة الميراث. لما يموت الميت مش كل واحد يجي يستولي منه, لي واحد يقول هذا لي وواحد هذا مش عارف إيه وواحد يستغله وها, والبنات يقيموا الذهب والزوجة تقيم مش عارف شنو, وواحد يقول هذا أعطاه له. قال لا أنا قال إحنا نبوا حاجة تقنن هذا الأمر بحيث إنه ما يصيرش ظلم للورثة في القسمة. الأخ الصادق تكلم على موضوع تقسيم الميراث وأن أخوه الأكبر أعطاه والده في حياته يعني أرضه باهي, مدام أعطاه وحازها خلاص هذه تصبح معاش ميراث, هذه ملك للابن هذا. لكن هو شين قال؟ قال اطلعنا على تقسيم لنحنين يعني للورثة مقسم أبوي, وطلعنا عليه بعد وفاته. هذا التقسيم ماهوش ملزم, هذا التقسيم ماهوش ملزم لأن المال الآن أصبح للورثة وهم يقسموا بينهم قسمة عادلة, هم يقسموا بينهم قسمة عادلة باش ما يكونش فيها ظلم لأحد على الآخر. ويا ريت يعني الأخ الصادق لو أمكن أن هم يجون هنا في ذا الإفتاء أو يمشوا لأي فرع من فروع ذا الإفتاء الليبية ويعرضوا مسألتهم يعني باش يقسموا بينهم بالعدل. الأخ محمد يتكلم عليه المرابحة لكن عن طريق المكتب, هو ما عندهش فلوس لكن المكتب تفعل عليه واخد عمولة, هذه قرض بمنفعة لا يجوز. أنا ما عنديش فلوس باش ندي مرابحة, نمشي لمكتب يدفع علي وبعتالي ياخذ عمولته, معنى هذا سلفني واخذ ربح, هذه غير جائزة لأنه سلف جر نفعا وهو ممنوع شرعا. الأخ عز الدين, الأخ عز الدين اتكلم عليه مسألة باقات التحويل. قال جت رسائل من طريق مصرفي أو غيره, والرسائل هذه يعني فيها زيادة أسعار للباقات, والباقات هذه يعني ممكن تستخدمها ممكن ما تستخدمهاش, يعني المفروض ما يقدمش الصراحة المصرف على شيء إلا ما يكون يتفق فيه مع العميل. يعني مش أنت بمجرد إنه هو عميل عندك في المصرف أنت بتجيب تدخل عليه عمولات وتدخل عليه من بدون موافقته, فهذا يعني فيه كثير من الظلم يقع عليه وفي استغلال ل يعني الزباين في المصارف. فهذه يعني يجب ان يكون العقود يعني متفق عليه وما يتغير الشيء الا بالاتفاق بين المصرف وزبائنه, فهذا يعني احيانا يكون فيه ظلم ويكون فيه اجحاف ويكون فيه اكل لاموال الناس بالباطل من قبل المصارف, فهذا يجب التنبيه عليه. الأخ إبراهيم بارك الله فيه, وكنا قد تكلمنا على ما يقع يعني من مساوئ ومفاسد في الأفراح والتأخر آخر الليل والمفرقعات وما يحدث من سلبيات كلنا نعرفها. يعني الأخ إبراهيم قال أنا عايش في مصراتة ولقيت عندهم عادات كويسة أن المغرب خلاص يتم العرس، إن ما فيش هذا مسألة السهور والقربيع في الليل والألعاب، قال ما فيش. وقال أيضا عندهم عادة جيدة حتى في المآتم إنهم يعني اللي بيعزوهم ما يقعدوش دوروا فيهم، يقعدوا في مكان واحد، أمور طيبة. نعم هذه تعين الناس فهو أمر محمود، وإحنا كل أمر محمود وموافق للشرع فنحن نشجعه ونشيد به. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، يمن عليهم بالنصر والفتح والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
2: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
3: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأني راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد، ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا: سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
6: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر، يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في رجيليا في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في رجيليا زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: بالغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بالفقه يشرح. الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
2: ضاع. نعم.
3: لا لا، في صورة
2: الأولى لما صارش
3: مضاعش يبدأ أنها وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
2: كل حد عارف يعني
3: أيوة، يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسة الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
2: الفقير،
3: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه،
2: ما يعرفش أصلا كم عنده،
3: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختكم متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ماهيش يعني غاصبة ماذا ما كلمهاش قبل.
2: نعم
3: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
1: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك. وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش. نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتانة لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو تكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
0: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر، فلما يسلم الجنود أنت الحاضر وتتم صلاتك.
0: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برده خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في

0: المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
1: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال قلنا أنه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد أن هي نقاطي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
1: نقاط تتحول إلى رصيد،
2: نقاط رصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد أظن يعرف فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك واليوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما قلت.

0: من كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش يمكن لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت. جانب عملية بيع الرصيد. الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
0: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل والله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها. وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت. إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن تبقى مسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه. بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف. هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تقوم النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية. اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم. لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خير فيه والله أعلم حقيقة يعني
1: يألف المنكر يعني
0: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها ويقول ما عندناش مقر ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا. والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون يعني هل نخدم أنا ساعات هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
3: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
3: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني
4: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
3: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
5: هو الآن
3: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
3: يتعوض،
5: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أوني يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
3: بارك الله فيك شيخنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، الطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الأكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
6: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول، بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح. ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبة، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا. بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأن هو ضد الدين وأن هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكانك مستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شاباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف أو ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون خير المسلمين يدخلون من هذا الباب يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة. يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرا ولد عمها، كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح، رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري، السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة، لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
3: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

أولئك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء.

0: الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
2: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد، لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريمة فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة منهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم. معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم
3: ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا في الكلام عن مصارف الزكاة، وكنا قد تناولنا الفقير والمسكين، وفي الحلقة الماضية تناولنا الكلام عن العاملين عليها. نتناول شيخنا اليوم بحسب الترتيب المؤلفة قلوبهم، في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. من المقصود بالمؤلفة قلوبهم؟
2: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد أصناف الزكاة، أو أحد يعني المصارف الزكاة الذين لهم نصيب في الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والمؤلف قلوبهم هم أناس يعني صنف من الناس اختلف في من هم على ثلاث أقوال. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء يعني الغنائم، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، يعني بعض سادة قريش وهم على كفرهم مازالوا، فأعطاهم يعني يعطي الواحد منهم 100 من الإبل. فقالوا الأنصار أو بعض الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تخطر من دمائهم، يعني لازالت بعد المعركة مباشرة يعني، ثم وحاربونا وحاربناهم ومع ذلك يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الخبر يعني بهذه المقولة يعني تكلم بها بعض الأنصار، فأرسل إلى الأنصار جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم يعني من جلد، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم ما الكلام الذي وصلني فيه ما تقولون فيما بينكم. فقال له فقهاء الأنصار كبار الصحابة من الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، يعني من الكبار منا وذو الرأي لم يقولوا شيئا، ولكن يعني وأما أناس منا حديثة أسنانهم يعني شباب يعني شباب صغار في السن، فقال يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني، هذا الشاهد الشاهد يعني في الحديث، فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم يعني ليتألفوا الإسلام وليستميلوا قلوبهم وليستأنسوا بالإسلام. أفلا ترضون, يكلم الأنصار أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم, والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ما فيش مقارنة على الإطلاق بين المال وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال فإنكم ستجدون أثرة شديدة, فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذه من الأشياء المستقبلية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أنهم سيؤثروا عليهم غيرهم وهم من هم في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سنصبر. في رواية قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله. شوف يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما في أنفسهم يريد أن يقول لكم أن تحتجوا بأشياء قد وقعت. يعني قالوا والله ورسوله أمن. يعني قال لو شئتم أيها الأنصار لقلتم جئتنا كذا وكذا, يعني جئتنا وحيدا فنصرناك وجئتنا مطرودا فأويناك وكذا. الحديث يعني في رواية أخرى ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم, لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار, إنكم ستلقون بعد أثره, فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الحديث يعني أتينا به لحكمة أو للسبب الذي يعطى هذا الصنف من الناس, وعد أحد مصارف الزكاة المؤلفة قلوب. فقال فإني أتألف بنص القرآن من مؤلفة قلوبهم, ونصرح نصرح فإني أتألفهم يعني أستأميلهم وليتثبت الإسلام في قلوبهم. وبالتالي اختلف في صفة المؤلفة منهم, قيل هم صنف

0: قريش هؤلاء يعني في هذا الحديث أسلموا ولهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم عفوا على الإسلام. يعني هذه الأقوال هي متقاربة المعنى كما يقول الفقهاء. القصد بجميعها ماذا؟ الإعطاء لمن لم يتمكن الإسلام حقيقة أو ليتمكن الإسلام حقيقة إلا بالعطاء. فكأن العلماء بعض أعدوا كأنه ضرب من الجهاد يعني يعد حتى ضرب من الجهاد يتمكن. ما الغاية من الجهاد مثلا الفتح يعني هو
1: نشر الإسلام,
0: نشر الإسلام. وهذا باب من وأعطاؤها هؤلاء المؤلفة باب من باب نشر الإسلام يتمكن الإسلام ويتثبت الإسلام يعني. حتى قال بعض أهل العلم وقد علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف. أن المشركين ثلاثة أصناف. صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار البرهان. يعني تقام عليه الحجة يعني بوحدانية الله بوجود الله وبحدانيته وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقتنع ويؤمن ويسلم يعني. وصنف بالقهر والسيف بالقوة يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. وصنف بالإعطاء والإحسان يعني صنف بالدعوة وصنف بالقوة الدعوة يعني إقامة الدليل كما بين وصنف بالسيف والقوة يعني وبالحرب وصنف كما قال بالعطاء والإحسان بمد المال وعطاء الإحسان يعني. فقال فليستعمل الإمام الناظر لأمر المسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر مع هؤلاء الناس. يعني فهذا الكلام يتكلمون على هذه المسألة من هذا الجانب. يعني الإمام إن رأى القوة استعمل القوة ورأى أن بدل المال لهؤلاء الناس يعني. وهذه شيخ أسامة إلى وقتنا هذا يعني في البعض ما يخبر الدعاة يعني في مثلا في أفريقيا يعني يأتون لرأس القبيلة. هذا يعني إذا أسلم شيخ القبيلة تسلم القبيلة بالكامل تتبعه كله تتبعه من ورائه. نعم فهذا التأثير ما زال موجودا إلى يومنا هذا. يعني إذا أقنع الدعاة أو الداعية يعني في بعض الناس من أهل السنة صلى الله يتقبل من جهادهم يعتبر جهاد في هذا الباب. يعني لأن جهاد وين شيخ باب المعلومة بس أن الرافضة والتنصيريين وغيرهم يعني يبذلون يعني الملايين في هذه القارة
1: صحيح.
0: إلا للتنصير وإما لنشر التشيع يعني والقديانية والطرق يعني زي القديانية الأحمدية وغيرها لهم نشاط لعل الإنسان لا يعلم به لكن راه لهم نشاط قوي جدا جدا جدا في مقابل جهود يسيرة من أهل السنة جهود يسيرة جدا ومع ذلك تؤتي أكلها لأنها خالصة لله سبحانه وتعالى. فيتكلم الدعاة أنهم يعني يذهبون لرأس القبيلة مباشرة. إذا أسلم شيخ القبيلة أسلم القبيلة بالكامل 350 100 150 في جرطة يعني. فيعطى هؤلاء الناس لما يعطى لشيخ القبيلة يحبب في الإسلام ويعني يصور له الإسلام بالطريقة الصحيحة ويعطى يعني مش كما 100 من الإبل في عهدنا صلى الله عليه وسلم بأقل من ذلك بكثير. يعني لو تكلم احنا نتكلم على الجانب العملي شيخ أسامة يعني يعطى الدقيق ورز وكذا وإلى آخره يعني بضع يعني أكياس وكذا ويتألفون في الإسلام. نعم وهذا موجود يعني بالواقع يعني. فعلى كل حال هؤلاء هم المؤلف قلوبهم كما بينهم أهل الشريعة الأصناف الثلاثة. إما أن يكونوا الناس لم يتمكن الإسلام في قلوبهم فيعطوا أو أسلموا في الظاهر ولم يتمكن لم يسلموا أصلا ولكن عندهم ميل يعني بعض التفسيرات أن الإنسان كفار هم لكن عندهم ميل للإسلام ولم يؤمنوا بعد ولم يسلموا فيعطوا من هذا المال ليسلموا. وهناك من أسلم في الظهر ولم يتثبت. وصنف الثالث كما قلنا هم يعني رؤوس من رؤساء القبائل من المشركين ولهم أتباع فيعطوا ليسلموا ويسلم من معهم يعني. واختلف العلماء في بقائهم. هذه السؤال الآن هل المؤلف قلوبهم هذا الصنف موجود إلى عهدنا هذا أم لا؟ هذا مسألة خلاف بعض أهل العلم.

0: المروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه والحسن البصري والشعبي وغيرهم قد انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره.
1: كان في بداية الإسلام.
0: كان بداية الإسلام كان ضعيفا ثم أما قوي الإسلام استغنى الله عنهم. هذا القول الموجود. ومروي هذا مشهور المذهب أيضا. مروي بعض العلماء أنهم يشهره عن المذهب يعني وأصحاب الرأي. وقال جماعة من علمهم هم باقون. قول من أهل العلم يقول أنهم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام.
1: العلة يعني موجودة ربما تكون قاعدة.
0: نعم بالضبط. وسبب أن عمر قطعهم لأن في ذاك الوقت يعني ظهرت قوة الإسلام لما رأى من إعزاز الدين كما بالنص هكذا. صار الدين عزيزا وقويا وظاهرا يعني فتحت كسرى وفتحت الروم وكذا وإلى آخره وكان وأصبح الإسلام قويا يعني فليسوا بحاجة لأن يتألف الناس على الإسلام. فالإمام الزهري شهاب بن الزهري قال لا أعلم نسخا في ذلك يعني الأصل بقاء الآية على ما هي عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القاضي عبد الوهاب من المدرسة المالكية العراقية قال إن احتج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. والإمام القاضي أبو بكر بن العربي أيضا يقول الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم فإن في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسعود كما بدأ غريبا. وهذا هو الذي يمكن القول الذي عليه حتى المذهب الله أعلم يعني أيضا مشهور هذا القول موجود أنه إن احتج إليهم أعطوا وإن لم يحتج إليهم لم يعطوا. الإمام الفاكهاني في شرحه في رياض الأفهام قال اختلف هل لهم في هذا الوقت نصيب. هذا كان في عهده هو في القرن يعني منذ 6-7 قرون ماضية يعني هل لهم في هذا الوقت نصيب أم لا. قال والصحيح من مذهبنا مالكية بقاء حكمهم إن احتج إليهم. صحيح من المذهب أن نحتج إليهم أعطوا إن لم يحتج إليهم لا يعطوا يعني هذا وبعدين تكلم في مسألة أخرى ما المراد بالاحتياج يا شيخ يعني هل الحاجة إلى دخولهم للإسلام لإنقاذهم من الكفر فهذا دائم
1: هذا موجود
0: دائما يعني أم أن إعانتهم لنا نعطوهم لكي يعينوننا على غيرنا مثلا. قال فعلى الثاني هذا الأمر يعني أن نعطيهم ليعينونا للاستعانة بهم فإنهم لا يعطون إلا إن احتاج لإعانتهم في خدمة الإسلام. فالحقيقة المسألة هذه الشيخ المؤلف أقوله موجودة عندنا الآن حتى في البلاد هنا يفترض وعلى الأقل الله أعلم هكذا نقول الآن الجاليات أو الناس الموجودين الآن الأجانب يعني في مجال الدعوة يعني تجد في بعض الأحيان يعني كل مرة تجد أن إنسان يسلم خاصة من أفريقيا بالذات يعني في إقبال لناس اللي خدم واللي يشتغل مع شخص والعمالة الموجودة العمالة الوافدة كما تسمى هكذا بهذا المصطلح الآن. فهؤلاء يعني القول لإنقاذهم من الكفر وهذا يعني هو أصل الدعوة في الإسلام. فهؤلاء يعني يمكن أن يوجه إليهم الدعوة يعني المفروض يعني باب الدعاة وهذا عندنا باب غايب عندنا في ليبيا حقيقة جانب الدعوة يعني لما نستغل الفرص في الدعوة هؤلاء يعني كل عمال الوافدة إلى الإسلام يصيروا إخوانا لنا في الله يعني قضية هذا الجانب يعني فيه نوع من الإهمال حقيقة يعني ويتطلب صحيح يتطلب إمكانيات مثل اللغة مثل اللغة أو مثل الناس متمكنين من اللغة وكذا. فهذا يعني يفترض أن حتى لعله هي باب الكلام الجانبي لكن باب الدعوة والنصيحة أن بعض الأقسام الشرعية في الكليات يكون جانب اللغة هنا يعني اللغة الأجنبية سواء الإنجليزية عادة يعني عادة هم هذه الصفة العامة يعني أو الفرنسية يكون لها دور يعني في باب الدعوة لله سبحانه وتعالى يفرغ هؤلاء الناس ما بعدين تبع جمعية الدعوة الإسلامية أو مثلا يعين وتبع جمعية الدعوة الإسلامية أو تبع يعني جهة من جهات التخصص الشرعي ويكون لهم باب يمشوا حتى يمشوا حتى المواقف. أنت تعرف أن الآن الدعاة زي ما قلت لك يعني الناس يخشوا للأدغال في أفريقيا ادغال اماكن يعني حسب ما يعني يحكى حتى السيارة ما تخشش يعني يمشي بالدرجات النارية يعني لكي يدخل هذه الاماكن يدعو لله سبحانه وتعالى. واحنا هؤلاء بين ايدينا كل يوم معنا يعني. فيحبذ تكون نظرة يعني هذا نتكلم عن مؤلف قلوبهم الان باب الدعوة لله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: هذه من واجبات الدين. واجب الدين والدعوة للإسلام. هؤلاء موجودين بناتنا وكان لا يكاد يخلو يعني مرفق من مرافق اللي فيها هؤلاء العهد العمل. بقول حتى في المواقف يعني الإنسان اللي عنده قدرة عنده لغة حتى المواقف العامة هذه اللي موفي اللي في العمالة في الشوارع وكذا يعني يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن يعني بعلم سواء وبلغة متمكنة وبصبر وبفن. الدعوة فن حتى يفن. وعلم يعني يعني ينبغي أن يكون إنسان على دراية به. فهذه لعلها دعوة تجد أداً صاغية في جهة من الجهات يعني وأولى من يكون بها هي كما قلت يفترض الأقسام في العلوم الشرعية.
1: صحيح.
0: يعني ينظر لهذا الجانب بهذه النظرة لأن هذا واجبنا من في الدعوة لله سبحانه وتعالى التخصص الشرعي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني صحيح ناخذ في يعني الان وجه يعني جانب الدعوه لله في بيان احكام الشريعه للمسلمين لكن بيننا فئه لا باس بها من الوثنيين
1: غير المسلمين
0: اصلا وثنيين
1: يحتاج يعني الى من ينقذهم
0: نعم
1: من النار
0: اصلا بالضبط. هذه كنتم خير امه اخرجت للناس يعني الامر المعروف والنهي عن المنكر هذا هو الامر المعروف والنهي عن المنكر هذا وتامرهم بالاسلام وتنهاهم عن الكفر الذي هم فيه. وزي ما قلت لك شيخ يعني الامر هو بالتجربة الناس مختصة لا يحتاج كثير عناء يعني لأن الحجج على ثبوت يعني وحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أبسط ما يمكن إثباتها وخاصة للناس البسيطة.
1: صح.
0: ومع المعاملة الطيبة ومعاملة الحسنة من قبل الناس ومن قبل يعني أرباب العمل يتمكن الإسلام يتمكن فيهم الإسلام يعني حتى من غير العطاء يعني والله أعلم. هذه مسألة ما يخص في حبينا يعني نلاحظ فيها الملاحظة أو نبدأ الملاحظة هذه لعل أحدا يستمع فيستجيب حتى ولو بخطة مستقبلية يعني. صح. هذا ما يخص المؤلفة قلوبهم يعني حتى لا نطيل الكلام.
1: تو الآن هيك شيخنا بهذا الشكل نكون كملنا الحديث عن المؤلفة قلوبهم.
0: نعم.
1: طيب في أيضا المصرف التالي يقول سبحانه وتعالى وفي الرقاب.
0: نعم.
1: ما المقصود بهذا في الرقاب؟
0: الرقاب هو طبعا عتق الرقبة أو هو يعني العبيد والإماء وإعتاقهم بدفع المال ليتخلصوا من الرق ويخرجوا إلى الحرية. هذا هو قال في الرقاب قال الشيخ خالد ورقيق مؤمن ولو بغيب أو بعيب عفوا يعتق منها من مال الزكاة. يعني هو الصف الخامس هذا من الصناف الثمانية الرقيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق. وهذه الآن يعني نتكلم عليها من باب العلم يعني أن هذا الصف غير موجود في بلدنا وهو المشهور. وهذه معلش نعرج لشيء يظن بعض الناس المختطفين يعني حكم الناس اللي اختطفوا يأتي هذا السؤال. الناس اللي اختطفوا يقول لك والله طب يعني فدية لا يدخل في الرق
1: لا
0: يدخل في الرق أنا هذا مختطف يعني هو أصله حر مش عبد يعني وخاصة في السنوات الماضية وحدثت هذه المسألة وربما حتى في بعض يعني المناطق يعني نتعرض لمثل هذا الفقه الموجود الفقه الواقع اللي موجود الآن نسأل هذا السؤال. يعني طلب الفدية إنسان حر هذا أصله حر مش عبد مش تعتقه لا تدخل فيها يعني تعطي المجرمين مال الزكاة بحكم العتق الرقبة. يعني لا عتق الرقبة كما بينها علماء هو أصله عبد يعني رقيق فيشتى يدفع فيه مال الزكاة ليعتق. وباب الفقه يعني زي ما قلنا نحن الآن هذا مش موجود الآن لكن الشيخ خليل يقول ورقيق المؤمن ولو بعيب يعتق منها. فرهيق المؤمن الذي يشترى من الزكاة لأجل العتق وهو المشهور المعني بقوله تعالى في الرقاب هذا الذي ينطبق عليه هذا التعريف وبهذه الآية كما وردت في الآية. ولا يشترط السلامة منها من باب المعلومة الفقهية لابد لا يشترط أن يكون سليم يعني صحيح يعني بل يجوز أن يعتق منها ولو كان معيبا عيبا خفيفا أو ثقيلا مثل العمى والأمراض المزمنة كما يقال ومشبه ذلك. بالعكس قالوا لأنه هو أحوج حتى فيه العيب أحوج يعني إلى الإعانة بخلاف الرقاب الواجبة. يعني هذا أحد لأن الرقاب الواجبة الرقبة الواجبة دائما موجودة في العتق يعني في الكفارات يعني
1: كفارات يعني
0: نعم موجودة.
1: وأيضا حتى يعني اللي يبدأ صحيح بإمكانه مسألة المكاتبة إذا عنده قدرة بدنية أنه هو يحصل
0: نعم
1: المال
0: بالضبط المكاتب داخل المعيب هذا عاجز
1: عاجز
0: يعني فدفع الزكاة أولى به. نعم هذه مسألة. المسألة الثانية اللي علها في الحاضر موجودة ولها علاقة هي فك الأسرى أسرى المسلمين هل يعطوا من مال الزكاة أم لا أم لا أم لا يعطوا يعني يعني هذه المسألة التي تعرضوا لها أهل العلم. المشهور المذهب عندنا لا تجوز مشهور المذهب عندنا لا تجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين لكن غير
1: اسم مال الزكاة
0: اسم الزكاة ولا في العتق يعني قال ابن حبيب يجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق وإذا أسر الكفار يتكلموا طبعا كان كلام يعني
1: كأنهم يعني
0: يتكلم في ذاك الزمن يعني
1: المسلمين هم اللي أرقاء عندك
0: حصلوا أرقاء عند الكفار يعني ملكت بملك الرق أصبح حصير أصبح كان رقيق فهي تخرج من رق إلى عتق وكان ذلك قالك أحق وأولى منه أحق وأولى من الـ من الـ من الـ يعني من الرقيق اللي عند المسلم
1: اللي عند المسلم
0: لأن هذا اجتمع عليه أمران يعني رقيق و وفي يد الكفار فهو أولى بالعتق من بدفع المال فيه ليعتق يعني على الأقل هذا يكون يقول رقيق عند مسلم فيعطى لكن هذا اجتمع عليه الرق وفي يد الكفار يعني مهانة المسلم
1: صح.
0: فهو أولى وهذا ما يتعلق بهذه المسألة اجتهادة والله أعلم
1: يعني. يعني عموما نعم. هو مصرف يعني الحديث فيه قصير بحكم أنه ما عندش
0: نعم.
1: وجود عملي الآن في هذا الزمان شيخ طيب الغارمين اللي يأتي بعد ذلك
0: نعم هذا هو الصنف من الآن المسائل التي دائمة وثابتة عندنا في الزكاة في هذا العصر وفي غيره من العصور الغارمون أصحاب الذين أصحاب الديون أصحاب الديون يعني هذا صنف من أصناف عفو المصرف المصارف الزكاة التي عامة الناس دائما فقير المسكين فهم العام فقير المسكين يعني لا في صنف الغارمين هذا دائما حتى هو موجود كوجود الفقر وجود المسكنة شيخ أسامة دائما تجد هذا الصنف موجود لكن ليس على إطلاق العلماء يعني طبعا احنا عرفنا في شرط التابت الإسلام هذا ما فيش كلام والحرية وأن يكون الدين يكون دين يحبس لأجله قال العلماء الشيخ شرح خليل يقولون دين يحبس لأجله يعني
1: المقصود
0: بها أن ديون العباد لكن واحد دعوه مثلا كفارة طعام 60 مسكين هذا في حقه تابته في حقه واجبة في حقه لكن لا يعطى من الزكاة أو مثلا واحد ندر مثلا بصدق بألف دينار مثلا ثابتة في حقه ألف دينار هذه لكن تخرج يعني ديون الكفارات وفي حكمها وإنما مراد به غارم أي لحق حقوق العباد ولو الولد بمن أبوه ولو الأبوي بمن ولده ولو هكذا يعني نتكلم من باب أولى من هو من ليس له صلة قرابة يعني فهذا هو الغارم ومن شروطه أن يكون شنو هو الغارم خلينا نفهم الناس الرجل اللي عليه دين الشخص عليه دين ومش لاقي مين يخلصه يعني يبدو يطالب بسداد الدين وما عندهش فيشترط شروط معينة وهذه الشروط ينبغي أن يكون يعني سواء الغارم على دراية بها ليأخذ حقه فقط دون غيره ويعرف متى يأخذ ومتى لا يأخذ والمزكي أيضا لابد أن يعلم هذا الأمر المسائل يعني من الشروط أن يكون الدين في أمر مباح أو جائز يكون في محرم في شيء محرم يعني مثلا على سبيل المثال نقول والله ماشي بنشري مثلا يشري مثلا يقولوا عهدين دخان واحد يقول لنا حق دخان ولا مشي يشتري معازف آلات الله المعازف هذه، يشتري حاجة آلة ب 1000 ولا 500 ولا كذا، يبوا منه فلوس صاحب الدين يقول معطوهم الزكاة المعازف. يعني يأتي زمان على أمتي يحلون الحرة والحريرة والمعازف. نعم، في أشياء التي لا تجوز يعني. أو مثلا مسائل قص عليها كل شيء لا يجوز شراؤه، كل شيء. أو تعامل مثلا زي ما يقولوا حني بشري خمر يعني، أو أشياء كل ما من شأنه أنه لا يجوز شراؤه،
1: يكون في معصية
0: أن يكون دين في طاعة، في إلا في معصية، إلا في حالة واحدة، تاب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تاب يعان على توبته. يعني إنسان إذا تاب يقول مثلا افتح محل دخان وفلس، بيع الدخان حرام لا يجوز، ثمنه خبيث، لأن هذه السلعة نفسها محرمة، ولكن فلس خسر والناس يطالبونه بالديون، وحتى مهدد حتى بالحبس زي ما يقولوا احنا، وحتى بغير تهديد بالحبس يعني، المهم يعني الناس حقوق. وهذا الشخص يعني ندم على فعله الذي فعله وهذه المعصية التي كان عليها، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاهد الله لا يعود لمثل هذه المعصية. فإن هنا معلش هنا في هذه الحالة يعان على التوبة. وإن كان الحديث وفي أمر آخر، حديث الذي الصحابي الذي كان يشرب الخمر فيؤتى به صلى الله عليه وسلم فيؤدبه بالنعال وبالضرب وكذا بالأخير، ويؤتى به الثانية والثالثة فشتمه أحد الصحابة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. صح. فإحنا لما هنا حتى والله أعلم، فالإعانة هنا على التوبة داخل هذا المعنى، يعني ما نقولوش خلاص يبدأ يائس ويبدأ يعني حتى تاب والباب مسكر وفي وجهه، بالعكس مثل ما تعطي عليه أنه يتخلص عليه الزكاة، يعلم رحمة الله سبحانه وتعالى لو اجتنب المعاصي التي أمره الله باجتنابها لما كان في هذا الضيق، ومع ذلك أن الله ومع ارتكابه لهذه المعاصي وتوبته فإن الله جعله بابا للفرج مما هو فيه. فيعان هنا إذا كان هو في إذا كان الدين حتى ولو كان معصية لكنه تاب بشرط التوبة. إذا تاب فيعان هنا في هذه الحالة ويعطى من مال الزكاة باعتباره صاحب عليه دين، وينبغي أن يسدد هذا الدين عنه. المسائل الأخرى العلماء اللي نصوا لها قالوا ولا يتوسع في الأنفاق، ينفق باب التوسع. يعني لكفيني اني مصروف عائلتي 1500 دينار من ضروريات الحياة متاعي المعتادة، يعني يكفيني 1500 دينار فنمشي ناخد ونصرف 3000 4000 دينار في الشهر، من عابي تون حصل زكاة، يعني دين ويعطوني الزكاة، فهذا يعني لا يعطى من كان هذا شأنه. أو مثلا نديره في مسألة أخرى شيخ، مثلا التوسع في الانفاق في الأفراح، حتى تدخل هذا
1: صحيح،
0: يأجر صالة عنده حق صالة، مثلا لو بدي صالة زي ما نقوله احنا ب2000 مش تدير صالة بتاع 8000 و9000 وانت نسبة الضروريات هذه.
1: صح.
0: او يجيب مثلا زي ما قلنا مثلا يجيب فيها مثلا الاكل، حتى الاكل يعطيه للناس بدل ما يجيب وجبات بتاع 15 و20 يجيب وجبة بتاع 98 دينار وخلاص يتوب بعدين ان شاء الله بعد ما نكمل الفرحة هدية، توا اعتبر ان الدين وما عندي خلص وناخذ من مال الزكاة. هذا قصد مذموم هكذا سموه يعني هذا يعني قصد ذميم، فقهاء المالكية هذا قصد ذميم لا ينبغي ان يعان عليه الانسان في مثل هذه المسائل. تقدر تقيس على ذلك شيخ أسامة، مثلا شراء البيوت، محتاج لبيت، هو يكفي بيت بتاع 250,000 مثلا، مش يخلي بيت بتاع 500,000 متعال خلصوا علي الدين، وضع علي الدين، دخل روحها في دين، هو عاف روحها ما عنداش في الأصل، يعني في الأصل ما عنداش. هذا كل التوسع في الانفاق يعني ما لا يجوز، يعني عقيس وطاق مد رجليك.
1: صحيح.
0: فأنت على هذا القدر. طبعا الديون الأخرى اللي هي كل ما من إنسان جاء سواء إنسان، لكن نحن نقول إنسان مرتب 1000 جنيه والعائلة تبي مصروف المعتاد 1500-1600 ويصرف بتعقل ووفق الإمكانيات، لكن كل مرة يركب عليه الدين، كل مرة يزيد عليه الدين في أشياء التي ضرورية في بيته. هذا يعتبر غارم، هذا يعتبر غارم، ليس متوسعا في الإنفاق بما لا يعني يحتمله تحتمل إمكانياته. في أشياء أخرى شيخ اللي هي لازم نبهولها دائما، وهذه حادثة في المجتمع اللي بيحنا بكثرة تكثر، يخش في تجارة هو مش أهل لها من باب الطمع. ونعطوا أمثلة على ذلك لعل المستمعين في بعض الناس يعرفوا هذه مرة بهم. المسألة الدين وخاصة جماعة المواشي، يعني بدأ يشاهد في السوق يبيع ويشتري في السوق، كان يبيع في الشاه وشاهتين وثلاثة وخمسة، فيبي يصبح من أهل التجار لما تقرب العيد الكبير يقول إحنا يجي في رمضان ولا يجي في قبلها في شعبان ولا رجب، يمشي يشتري 200-300 راس، 300 راس غرف 1500
1: المبلغ
0: قريب نص مليون، وما عنده شيء هو يا شيخ،
1: كل ديون من الناس
0: دين، هو يمشي يشي من واحد من جهة فلانية مكان فلاني تجار كبار وكذا، يأخذ من كل واحد مثلا 100 راس 300 راس ده غرف 1500 أظن يقبل نص مليون، حوالي 450,000 تمامه، وعابي على السوق ويقولوا إحنا يقلب عليه السوق هيك يسمى فادم، يقول يرقد السوق يبيع بالخسارة. بينت من الأول عارف روحك أنت إمكانياتك مستحيل تسدد لو خسر السوق. التجار يدير في حسبك بيخش على الصفقة، يدير في الربح والخسارة، يتوقعك ويتوقعك ويعرف كيف يتصرف. طب اللي عنده هذا رأس مال، هذا رأس مال تحته خصوصا لكن أنت المتسلف الآن وعابي بتسد يعابي بأنه بيسموه. هذه ليش المسألة هذه شيخ أسامة؟ لأن تحدث كثير ويجوا يتكوا على الزكاة. فالمسألة من هذا الجانب هي وغيرها، يخش انت الان مخاش على 300 راس، خش على 50 راس واللي تربح به، حتى الخسارة تجيك بسيطة وتعذر، يعني تجي ربح خسارة صحيح بدل ما انت صاحب صنعة، يعني تعذر اقدم عليك سوق في بعت 20 وبفضل 30 وبعتهم كذا، تجيك خسارة بقداش؟ بتجيك 15-20 ألف. يعني حتى يوجد لك مخرج وعذر، لكن أنا من الأول ما عندي شيء، هو عايش مع أبوه في حوش، هو عايش مع أبوه يا شيخ في حوش معاي كويس ولا، وفي رزق أبوه عايش وماشي خاش على صفقة ب400,000 علشان عابي مين بترد؟ يخلي في الناس ويلده أبوه وخوته ويبيعوا اللي عندهم ويبيعوا كذا وإلى آخره، ومش هيك يا شيخ، مرات يخسر الصفقة هذه ومش يشعف
1: يخش العمل اللي
0: بعد، العمل اللي بعد يقول خلينا ناخذ أكثر بش رد الصفقة لو الصفقة هذه، ويركب عليه الدين من جديد. يقولك والله يا شيخ أن واحد عليه الدين زكاة وتجارة وكذا خيرة، والله يشاري عليه مليون ومليون ونص ومليونين وكذا وإلى خيرين، عرفت؟ يعني هذا موجود، نتكلم على الواقع، هذا رأى هذا في سفة معلش، هذا ما الزكاة يمشيش معه بطريقة زي هذه. اللي هو من أهل الصنعة واخد بالأسباب واخذيه زي ما قلنا بالقدر اللي عادة يقدر نروح يقول نقدر نتحمل ونقدر نرده وما نكيدش فيه، حتى اخذت 20-30 شاه وخسرت 10، ممكن حتى الصفقة اللي ممكن حتى خسر الصفقة بعدها 20-30 شاه بعدها العام اللي بعدها، يعني
1: يعوض.
0: لكن هذه قلت كذا واقع، وقيس عليها قيس على حتى في الصناعات الأخرى، يخش في تجارة ودماعة الذهب ودماعة كذا وإلى آخره، وأنا كان معنا البيع بالذهب وبالدين لا يجوز الشرع، تلقاه يخش وياخذ نص كيلو وياخذ كذا، وبعدين يجوا يتكوا عليه الزكاه. هذه مسائل يعني هذا نتكلم في العموم، يعني قد تكون في احوال يجوز فيها احوال لا يجوز فيها، يعني هذه مبلغ كحكم عام، يعني الناس ما تعباش على مال الزكاه تتكى عليه، زي ما قال لك مكي توسع في الانفاق وعابي عشان بيخلص من الدين، هذا انفاق، هذا ياكل ويشرب توسع، أما بأول أنت خاش على تجارة عارف روحك في الأصل ما تقدرهاش، يعني أو القيمة اللي خاش عليها أنت عارف روحك أنت ما عندكش من تسدها حتى ولا ربحها شيخ ما عندهاش. هنتكلم الآن على الواقع اللي عايشين فيه المزكين ومن يدعي الغرور. وأنه غارب من أهل الديون. فهذه مسائل ينبغي أن تراع بهذا الجانب. فالموضوع هو مازال طبعا في الكلام في الغارمين يعني مازال في أحكام أخرى فمش عارف الوقت يعني.
1: لعل شيخ الوقت الآن خلاص يعني أوشك على انتهاء أو انتهى. ممكن لو ما زال عندنا في مسائل نرجعها إلى الحلقة القادمة
0: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وزادكم علما وتوفيقا. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم. وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
4: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
0: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول انه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقه اذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العمله او غير نفس العمله كويس، واعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقه، ما هو زي ما قلت لك هي طريقه كسب النقاط، هذه عباره عن نقاط والله اعلم هيك، وتتحول الى رصيد.
4: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
0: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
4: نقاط ما تلعب تحول
0: نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم. هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
4: أكيد
0: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو. يعني ما زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد وإني أعرف فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدارة الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضي في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني. هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب ألعب لكن بوقت مخصص بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
4: أو سلعة
0: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها. وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت. إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هبالك أنت بالمسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا. هي تقوم النقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية. اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خير فيها والله أعلم حقيقة يعني
4: يألف المنكر يعني
0: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
4: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها ويقول ما عندناش مقر ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعال كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل باي شيء تعاونهم به في الجهه هذه اذا كان العقد كذلك. اما اذا كان العقد انك موظف صيانه يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
6: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
7: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدي يبيعوا فيه في يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
6: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
7: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها مش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
8: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
6: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
8: هو الآن
6: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
8: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
6: يتعوض،
8: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. اذا هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
6: بارك الله فيك شيخنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM، وأيضا 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل: ما حكم طلاق السكران؟ السكران في مذهب علمائنا المالكية، سواء كان يعني نشوانا أو طافحا، يقع طلاقه. هذا هو مشهور المذهب، لأنه أدخله على نفسه، كما يقول في العاصمية: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إلا أن دار الإفتاء الليبية قد اختارت القول المقابل للقول المشهور، وفصلت في بين أن يكون السكران نشوانا أو طافحا. فلو كان السكران نشوان وعند عقل، يعني بعض عقل يميز به، فهذا يقع طلاقه، إنه يدرك ويعقل ويعي ما يقول. والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. أما إن كان السكران طافحا لا يعقل لا يدري ما يقول، ارتفع عقله بسبب سكره، فقالوا إن طلاقه لا يقع لأنه لا عقل له وهو في حكم المكره والمجنون. ونحن هنا ننبه على خطورة هذا الأمر، وهو من الكبائر شرب الخمر والعياذ بالله الذي يذهب العقل، حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني مفاسده عظيمة ومفاسده كثيرة، ويسبب للإنسان يعني كثيرا من الحرج، وهو معصية لله سبحانه وتعالى، وهو كبيرة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوب من هذه الكبيرة ولا يصر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر. فعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يتوب منه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتسبب في ضرر الناس. معنا اتصال، الأخ عبد الله تفضل. تفضل أخ عبد الله. يبدو أن الأخ عبد الله ما يجيبش، ربما يكون انقطع الاتصال.
2: السلام عليكم.
1: ايوه وعليكم السلام ورحمه الله.
2: شيخنا صادق حياكم الله.
1: مرحبا اخ عبد الله.
2: ان شاء الله.
1: اي تفضل. تفضل اخ عبد الله.
2: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب شيخنا صادق.
1: امين.
2: انا شيخنا نبغى منك نصيحه، الوضع اللي نشوفه فيه اليوم في بلادنا يعني من تفجير لخزانات النفط، بعض جرائم القتل اللي نسمع بها، من غلاء في المعيشه، من انهيار في سعر الصرف. نبغى منك نصيحة للناس كلها تقول الحكومة ريت نبغى نصيحة أن الناس يشوفوا بأنفسهم بأفعالهم وبالأشياء الخطأ اللي يقوموا بها، ويعرفوا أن هذا الشيء يروا من أنفسهم، يعني مش من الحكومة. يعني لو الناس كانوا كويسين وكانت أفعالهم طيبة وحسنة كان الله عز وجل ولا علينا ناس كويسة، يعني ولاش علينا ناس بالشكل هذا. يعني نبغى نصيحة عامة من بارك الله فيكم على برنامج طيب، جزاكم الله كل خير.
1: آمين بارك الله فيك. يقول هذا السائل في بريد البرنامج: ما كفارة اليمين الغموس؟ فما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كذبا على شيء وهو يعلم، يحلف بخلاف اللي يعلمه، يحلف على شيء كذبا، فهذا اليمين يسموه يمين غموس. وهذه اليمين لا كفارة لها، ما فيهاش كفارة زي اليمين العادية، يعني اطعام 10 مساكين فإن لم يستطع صيام 3 أيام، لا، هذه ما فيهاش كفارة، يلزم منها التوبة، لأنه والعياذ بالله يقولون أن عقوبتها الغمس في جهنم. فعلى من أصاب شيئا من هذا أن يتوب وأن يستغفر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الله بارك الله فيه قال احنا الان يعني في مجتمعنا نرى عدة يعني اشياء تنكد العيش وتنغص الحياة، الغلاء في المعيشة، عدم استتباب الامن،

نازلة في ماكلة الربيع وكثرة يعني الصور المحرمة في التعاملات المالية وفشو المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وغصب أرزاق الناس والظلم وقطيعة الرحم والغش، حتى استمرأ الناس هذه المحرمات، أصبح الغش فلاحة، الغش ولا فلاحة، وأكل أموال الناس والفاريات وغيرها هذه يقول لك ناشط، وهو والعياذ بالله زقوم وحرام. فالناس يعني واقعة وغارقة في المعاصي وغارقة في المحرمات وغارقة في فعل الشرور، وبالتالي يلقوا بكل شيء على غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيفما تكونوا يولى عليكم. ولهذا يجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يبتعدوا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى وأن يجددوا التوبة. يعني ما نزلت عقوبة إلا يعني بظلم بذنب، وما ارتفعت إلا بتوبة، فواجب تجديد التوبة وتنبيه الناس. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يؤدي الخطباء في المساجد أدوارهم، والوعاظ والمشايخ وأهل الحل والعقد وأهل البر وأهل الإحسان، وأن ينكر المنكر وألا يداهنوا وألا ينافقوا. فالإعلاميين كذلك، الصحافة، هذا كله يجب على المجتمع أن يتكاتف في منع كل ما هو يخالف الشريعة الإسلامية. مش نربط المسألة بالرقي والتقدم والتطور ونعد ما أحكام الشريعة شيء من التأخر أو شيء من التخلف. رأى بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، يعني يروا أن يعني ما يقننه الشارع وما يضبطه من المعاملات والأحكام يرى أنه تقييد للحريات أو منع للحريات، أو يرى من التخلف ومن الرجعية، ويرى من الأشياء التي يعني المفروض الناس خلاص ما عادش تتبعها وتتحرر منها. هذا إشكال كبير، هذا فكر سيء، هذا يعني يؤذي المسلمين، وهذا كله بسبب يعني الانفتاح على الثقافة وما ينشر ومن المواد المكتوبة والمصورة والمسموعة غير مضبوطة. فالآن يبقى إنسان ما عندهش أساس علمي، ما عندهش أساس ديني، أي شبهة بسيطة يجيبها لا يصدقها، يجيب لأي واحد ما يعرفاش حتى هو مش كون هو ما يعرفاش هو ولا يعرف شن علمه، يجيب مسألة يخالف فيها إجماع المسلمين كلهم، وشو توافق هواه ولا الشيطان والعياذ بالله، يبدأ يناصف الناس يقولهم هذه هيك وهذه هيك والصح هيك وإحنا كنا اتق الله. راه هذا مرات يجرك إلى الكفر، يجرك إلى الخروج من الدين، يجرك إلى الخروج من الملة، بمجرد أنك سمعت صوتية ولا سمعت مقطع فيديو لإنسان يتكلم وما تعرفاش أنت متعلم ولا مش متعلم، ويتكلم في مسائل مهمة وتجي تقتنع براية وتصدقة. ومرات هذا يعني والعياذ بالله اعتقادها يخرجك من الإسلام. فالإنسان يحذر. الحمد لله أهل العلم متوافرون، العلماء في بلادنا وفي غيرها موجودون، يرجع إليهم ويسألوا حاجة شككاتك غمضت عليك ما فهمتهاش، مش أنت تشغل مخك بروحك وأنت مستواك ضعيف وما عندكش يعني علم، بل ترجع إلى أهل العلم وتقول بالله يوضحوا لي أني هذه ما فهمتهاش، أني الآية هذه ما فهمتهاش، أني المسألة هذه ما فهمتهاش، أني سمعت واحد يتكلم في موضوع ويقول ويقول ويقول شنو الحكم الشرعي في المسألة. ولهذا بعض الناس يعني يسرع
ويصدع

0: ويقعد ينقل في كلام كلام خطير، بل ان البعض يعني يمشي لقصص قديمة منها ما حدث مثلا بين الصحابة رضي الله عنهم، ما حدث في الفتنة، ويأتي ويحط روحه حكم بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك، ومش هيك، ويتجاسر، وممكن حتى يبدأ يسب ويشتم، وكله بناء على أنه افتح ودانه لأي واحد يدوي له يصدق ويسمع منه، لأن فيه كثير من التشويش والتزييف والكذب والافتراء، هذا لم يسلم منه أحد، لا من الصحابة ولا من الأئمة ولا من الصالحين، ولهذا فعلى الإنسان أن يحذر من كل شيء يقرأه أو يسمعه أو ينظره، فليكن على حذر. معنا الأخ يونس، تفضل.
1: السلام عليكم دكتور عبد الغني.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله وبارك الله فيك.
0: آمين.
1: أكثر رائع وجعل ذلك من حسناتكم على الله. الحقيقة البصر والأزر
0: والمصير. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: وما استكمال لحديثك الرائع، والمصيبة الثانية دكتورنا عدم التبين، سواء الناس الضال عظيم، بس ما نحسنا أن يحفظ قوتنا في غزة الكوارث الأزية وهذا حالات اختناق، والناس يعلم الله بحالها. وتلقاه زي ما قلت يتكلم الجمهور لا يتابع ولا يسمع ولا يشوف ما حوله، ويرمي في اتهاماته بالباطل على جهات معينة، وتلقاه يقسم ودين ويرفس هو مسكين باحترام إليك بعيد عن كل البعد على الحقيقة وحتى التميز يعني. فنتمنى منك حاجة تلمى لهذا الفتن هدية، وهذا الأمر بالمعروف أنه المنكر يعني، طبعا ربي يصلح حالنا والله العظيم يعني، يقطع قلب والله يمكسك على اختناق وغيره،
0: قوتنا غزة في دخلت من الزارة
1: يخفف عليهم يعني. اي نعم. اي ولحول ولا قوة الا بالله على العظيم. بالله في سؤال ثاني عشان اذكر جيد وقت.
0: ايه.
1: وعلى على الاذان يعني، هل واجب الانسان ولو في عمره يبدا سماعة كم الشيوخ؟
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: الاذان ولو في مرة في عمره يعني
0: والله. نعم. نعم. ماشي حاضر.
1: ربنا يوفقه بالخير.
0: امين.
1: يهدينا للسوى السبيل.
0: امين امين. عم يونس بارك الله فيك وربي يجزيك خير. الاخ مسعود تفضل. انقطع الاتصال. اخ مسعود يمكنك اعادة الاتصال. الاخ مسعود تفضل. اخ مسعود.
2: ألو.
0: أي مرحبا بك، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله.
2: شكرا لك أستاذ دكتور، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله.
0: أمين.
2: عندي سؤال بيك جواب عليه بصراحة.
0: حاضر تفضل.
2: هي دار الإفتاء اسمها دار الإفتاء الليبية.
0: إيه. إيه.
2: وراديو اسمها راديو دار الإفتاء الليبية.
0: إيه.
2: لكن ليش ما تقبلوش الفتوى بالمذاهب الثانية؟ يعني الشعب الليبي كله مش كله مالكي، يمشي على المذهب المالكي. فيه مذاهب ثانية. لكن انتم تقولوا مثلا شو اسمها يعني ولا للمذاهب الاخرى ولا كذا، ليش تخلوا يعني انتم تبوا تفرضوا المذهب المالكي على الليبيين كلهم؟ المفروض اللي يكون فيه مكاتب في
0: انت
2: كذا على الاباضيه مثلا على كذا.
0: انت اباضي اخ مسعود؟
2: نعم.
0: انت اباضي؟
2: انا اباضي.
0: اي نعم. اهلا اخوتنا اباضيه، وعندنا فرع دار الافتاء الليبيه في نالوت وفي كباو شيخ يحيى المقدمي رحمة الله عليه، وترجعوا غادي للمفتين اللي يتبعوا دار الإفتاء الليبية في الفرع غادي، وتلتزموا بالأحكام الشرعية، مفيش بس
2: أفرض أنني نسكن في طرابلس مثلا.
0: نعم.
2: يعني ليش مكاتب للمفتين على الإباضية؟
0: نعم. أنت ترجع لمشايخك، وحنا نقولنا مفيش إشكال يا أخ مسعود، لان التقليد هذا موجود، تقليد
2: في دار الافتاء، في دار الافتاء اللي في طرابلس. هل عندكم فتوى على المذهب الليبي ولا ما عندكمش؟
0: مشوش في تشويش في الصوت، مش عارف الاخ مسعود يعني فهمت ايش يقصد الاخ مسعود، تونا نعلق له ان شاء الله. حاضر. الاخت امل، الاخت امل تفضلي. السلام عليكم الأخت أمل.
3: أيوة السلام عليكم.
0: تفضلي تفضلي أمل.
3: معلش شيخ سؤال والدتي
0: ايه
3: كانت مخصصه مبلغ لوالدي متوفي وكانت مخصصه مبلغ ان هي تبدي
0: كانت مخصصه مبلغ
3: مخصصه ان هي تبدي تحفر بيه لوالدي صدقه جاريه
0: ايه
3: بعدين المبلغ هذا عندها والخوي هو حاسبها صارت
0: في راو في الصوت ما فيش وضوح يا أخت أمل مش عارف يعني إني الصوت يصلني الصوت هو يصلني لكن في ضغط هيك مش واضح أنا فهمت أن قلت أمك مخصصة مبلغ لصدقة لجارية لوالدك ولا
3: أي بالضبط أي
0: مبه
3: وبعدين ولدها يعني حفيدها هو والخوي صارت منهم قصة وصارت إن هي تدفع المبلغ هذا كغرامة
0: مبه
3: إن هو ما عندهش كنيات يعني فهي نوتها الصدقة لولد جلدها لحفيد يعني السؤال هو هل يجوز الصدقة على الأقربون اللي هو والولد هذا يشيل صدقة الوالدي ولا جمع من حاول هي جمع مبلغ ثاني وتختار لابيض
0: طيب طيب نجاوبوك إن شاء الله أخت أمل حاضر
3: تمام شكرا
0: ماشي ماشي معانا الأخ عبد الله تفضل
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: طيب شيخ ربيع.
0: مرحبا بك أخ عبد الله.
4: بعدي توه أنت كلمة قلتها بخصوص يتبع حتى المشايخ وما يعرفوش يتعلم ولا لا الفترة فات ونزل عليه صحيح الفترة فات منتشر مقطع صوتي لشيخ ابن عثيمين يقول من قال في جلسة الراحة بين سجدتين لو ما قالش ربي يغفر لي فبطل الصلاة. ومنتشر هذا الفيديو منتشر بشكل غريب واضح إن ذكاء اصطناعي يعني. نبو فتوى نبو نصيحة بخصوصة عرض الله عليك عرض الله مجدين نصيحة بخصوص الاستماع للفتاوي هذا احنا عندنا دار الفتاوي عندنا بارك الله فيك
0: حاضر حاضر يا أخ عبد الله حاضر طيب الأخ يونس بارك الله فيه صديق البرنامج دائما يعني ينبه على عدة أمور وذكر منها يعني تعقيبا على ما تكلمنا فيه مما يحدث في المجتمع يعني من ما ينكد العيش يعني من مثلا مشكلة الكهرباء مشكلة البنزينة النافطة مشكلة شح السيولة ما فيش حد يعني يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى يعني كثير من الناس لو أنت هذا الشخص جيت أسأله تقول له شيني اللي يتكلم عليه مثلا ومش عاجبه تقول له مثلا جيه هيك تسأل شوية تلقاه مثلا عند قطيعة رحم تلقاه مثلا عند أكل أموال الناس بالباطل تلقاه عند ربا ما هذه شؤم المعصية هذا شؤم المعاصي لما الإنسان يبدأ فيه الشيء هذا هاي المعاصي تكثر وتنتشر والناس خلاص معاش تؤمر بالمعروف معاش تنهى عن المنكر ويستمر الناس يعني يبدأ الأمر هذا عادي ما فيش يعني إشكال واحد يربطه بالحرية الشخصية واحد يربطه مثلا واحد يشي في حديقة عامة مثلا يقبل امرأة هكذا مثلا عشاق ولا غيره هذا غير مقبول في مجتمعنا ما تجيش تقول لي هذا حرار يديروا ما يبوا ولا واحد يعني يلبس لباس عري ولا يطلع عريان ولا يقول هذا حرية لا مش حرية في أشياء يعني تضر المجتمع أنت تؤذي الناس بمثل هذا هذا فيه أذى للناس مش كل شيء يعني يرتبط بالحرية المطلقة لكل واحد يدير ما يبي يعني وبالتالي يعني التوبة من المحرمات التي يعني أخذت صبغة نقول إحنا الأمور المشروعة الجائزة وهي في الحقيقة حرام لكن لكثرتها والانتشارها وخلاص الناس مع في اللي يقولك والله ما نحسابها حرام من كثرة إن الناس يديروا فيها يقولك لا والله ما نحسبهاش والله ما والله حرام يعني مثلا عندنا إحنا عادات في الأفراح وعندنا عادات في المآتم وهي حكمها في الشريعة محرمة لكن لكثرتها ولعدم تنبيه الناس عليها ولفشوها ولكذا، حتى الناس يقول لك والله والله ما نحسابها ممنوعة، والله ما نحسابها حرام، لأنه يشبح فيها الناس كلهم يديروا فيها. عندنا هالبعادات عاداتنا الاجتماعية سواء يعني في مناسبات دينية ولا غيرها، عندنا كثير من مخالفات الشرعية للناس، يعني من كثرة فعلها صارت يعني كأنها جائزة، كأنها مشروعة. يعني أقصى واحد يقول لك احنا مجبورين بنديروها هيك، يعني بالكلام هذا يقول لك صح هي غلط لكن ما عندناش كيف نديره مثلا. فإن لم يتب الناس من هذه المحرمات والجهر بالمعاصي فالعقوبة موجودة، طبعا الله يعاقبنا. ولهذا لازم من مسألة يعني قضية المداهنة، قضية المجاملة على حساب الدين، هذه مشكلة كبيرة حقيقة، وهذه تقع كثيرا في مناسباتنا وفي تعاملاتنا. وفي بعض الناس حشيشتهم كلمة معليش معليش، لا معليش عادي، كيف معليش عادي؟ مرة واحد في جنازة، في جنازة لما جوا يصلوا على الميت قام يعني رجل وقال يا جماعة راهو أبناء هذا الميت، قالوا اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، يعني بيحللوه. هو الفعل طيب هذا، بارك الله فيهم، كويس انت تبي تشوف كان في حد عنده حق. فناض والدخت، والدخت الميت اللي هو خاله الميت، استغل الفرصة قالهم يا ناس هذا خالي خو أمي واكل رزق أمي ونبيه يرد بصغاره يرده. ناضوا الناس هذا مش وقته وهذا اسكت وهذا كيف مش وقته، طب مش هم قالوا اللي عنده حق ما لامته وقته. فبعض الناس يتدخل في مثل هذه الأمور بينما هي مفروض حلت الآن خلاص، إذا كان عنده حق فعلا يردوا له حقه يتبعوا، وعلى الأقل ينوضوا لا يقولوا والله تو نشوفوا حاضر، إذا كان فيه حق تو خلاص، يا إما بالقضاء يا إما بالتحكيم يا إما ما من بيضمن لهذا حقه يعني. وهذه مسائل كثيرة، احنا ضربنا مثال يعني فقط في هذه المسألة. زماننا هذا يعني كثرت فيه الفتن، الفتن التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كالليل المظلم، ستكون فتن كالليل المظلم. ومن أشد الفتن العدل بالله ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وأيضا انتشار الظلم والكذب والبهتان وأكل الحرام، والأشد من ذلك كله أن يصبغ هذا الفعل المحرم بأنه فعل مشروع. هذه هي الطامة الكبرى، ودي ما نذكره زي ما تول غش في الامتحانات وغيره، شي يسموه؟ يسموه فيه تعاون، يسموه فيه تكافل، يسموه فيه مساعدة. الربا اللي واقع في المكاتب الصرافة تول بشكل كبير شي يسموه فيه؟ يسموه فيه عمولة، يسموا فيه حوالة، يسموا فيه ربح. المكاتب اللي هي فاتحة ودير في المعاملات المحرمة اللي بالجاه واللي بالتعيب اللي من حقوق الناس وغيره، وياخذوا فيه عمولة وفي أجرة، ويقول لك هذه أجرة وهذه عمولة. فشني صار؟ يعني حتى ما عادش يسموا الأشياء بأسماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما عادش يقولوا زينة، ما عادش يقولوا فاحشة، يقولوا مثلا علاقة، ما عادش يقولوا خمر، يقولوا مشروبات روحية. حتى مسألة اللحم المستورد الذي أفتت فيه دار الإفتاء الليبية بالمنع، بعد ما مشت لجنة وشافوا وطلعوا وبينوا تبين لهم أن الشروط مش متوفرة في حلية أكل هذا اللحم، وصدرت فتوى بالمنع. ولكن كثير من الناس يعني لا يزالون مستمرين في هذا الأمر. مسألة الأذان، الأخ يونس قال الأذان يقولوا يجب ولو مرة في العمر. نعم، يقولوا الفقهاء على المسلم أن يؤذن ولو مرة واحدة في عمره. نعم، والأذان يعني فيه بركة وفيه خير، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث يعني مدح المؤذنين، ومن علامات المؤذنين يوم القيامة أنهم أطول أعناقا يوم القيامة، يعني عندهم ميزة يعرفون بها. والأذان من العبادات التي يعني شرعها الإسلام، وهي النداء إلى الصلاة، ويؤذن الإنسان يعني يؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم بالصلوات الخمس، و يعني ينشرح صدر المؤمن ونفسه تستبشر بسماع الأذان، بسماع هذه الشعيرة التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها نبذ الشرك، وفيها يعني بيان الشهادتين، و الحت على الصلاة وعلى الفلاح والدعوة إلى العبادة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني تطرب نفوسهم وتنشرح قلوبهم بسماع مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح صاحب الصوت الندي، وابن أم مكتوم، وغيرهم ممن كانوا يؤذنون. ولا شك أن الأذان من العبادات المشروعة التي على المسلم. احنا دائما نقول المسلم يعني يأتي بالعبادة حتى ولو مرة، يعني خاصة في المندوبات يأتي بها حتى ولو مرة، باش يعني يكون في من إذا دعوا أين المؤذنون أو أين الصائمون أو أين المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو أين الموحدون أو أين الذاكرون أو أين أصحاب الأوراد أو أين فبإذن الله يعني يكون له نصيب منهم. اتصل بنا الأخ مسعود، والأخ مسعود طبعا ليبي ومن الإخوة الإباضية، و تكلم هو قال ليش دار الإفتاء. احنا طبعا دار الإفتاء عندها فرع في نالوت وفي كباو، هو يتكلم قال ليش انتوا تفتوا بالمالكي، بس كأنه هيك بيقول. احنا نقول لنا هذا هو مذهبه بالنسبة لفروعنا، هنا نفتوهم بمذهب المالكية او بالنوازل الاخرى، والعامي مذهبه مذهب مفتيه يا اخ مسعود، العامي مذهبه مذهب مفتيه، يعني مش حنمشي لك غادي في نالوت ولا في غادي نبثيلك بالمذهب المالكي، مش حيقبل المجتمع الموجود غادي اللي هم مقلدين للمذهب الإباضي. ولكن نحن يعني لا نتشدد في هذه المسائل، ولا تكون سببا في النزاع المذهبي أو النزاع الفكري الذي يعني أحيانا يصل ووصل يعني للأسف في عدة مرات، يعني حتى مش حتى في ليبيا، حتى في الجزائر وغيرها صارت حروب بين المالكية وبين الإباضية، التاريخ موجود. كان هذا بسبب فتن، فاحنا لا نحيي هذه الفتن بل نخمد هذه الفتن، كلنا مسلمون، وينصح منا الآخر وأنا يعني يكون سبب الفقه أو الفكري يعني للنزاع أو إلى الدماء أو إلى الاعتداء أو إلى ما يعني أخبر من قصص فيما حدث من فتن قديما، نحن ضد يعني هذا كله. وعصمة دم المسلم هي المقدمة في هذا، عرضه ودمه وماله هو المقدم. نحن ضد أي فتيل أو شرارة تكون سبب لنزاع بين الإخوة في البلد الواحد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن المسلمين كل الفتن. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلادنا ليس فيها يعني كثير من الفرق وغيرها، إنما همها يعني قليلة، والحمد لله التعايش السلمي والمحبة والمودة ويعني الاحترام هذا هو الذي يقدم في هذا الشأن، والله أعلم. الأخت أمل تكلمت قالت إن والدها مخصص مبلغ لصدقة الجارية، أو إن والدتها مخصصة مبلغ لصدقة جارية بديرها على الوالد، لكن الباين صار لهم ظرف للحفيد في أنهم أعطوا المال غرامة أو غيره، فيحصل الأجر إن شاء الله تعالى ما دام النية حاصلة يا أخت أمل. الأخ عبد الله، وإحنا قد تكلمنا على مسألة يعني المقاطع المصورة وغيره، هو ضربنا مثال قال ينقل يعني في مقاطع مصورة منسوبة لبعض أهل العلم أن المصلي إذا لم يأتي بالدعاء الوارد بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واجبرني الدعاء المعروف فإن الصلاة باطلة. هو في الحقيقة يا أخ عبد الله هذا انت ربما قلت ذكاء اصطناعي ولا غيره، ولا هو مش ذكاء اصطناعي، هو موجود، هذا رأي فقهي موجود، هذا الرأي الفقهي موجود، لأن هذا واجب عند الحنابلة، مسألة الدعاء بين السجدتين واجب عند الحنابلة، الواجب إن لم يأتي به فالعبادة تكون باطلة، وهذا هو مشهور في مذهبهم، ولكن هذا يقابله مذهب علمائنا ومشهور مذهبنا أن هذا الدعاء مندوب ليس واجبا، فلا يترتب على تركه سجود ولا يترتب على تركه بطلان الصلاة ولو اختيارا. فهذا اللي نقصده، أن وهذا هو مسألة الآراء الفقهية أو العمل بها. بعض الناس يسمع رأي فقهي بيعمل به، يقول لك يجي توا واحد يقول لك والله إننا بناخذ برأي ابن تيمية رحمه الله في مسألة أن الطلاق الثلاث في اللفظ الواحد يقع واحد، أنا بنعمل به هيك، يقول لا، نقول له لا، مش أنت تسمع رأي أو تقرأ رأي بتعمل به، هذا ما ينفعش. هذا الرأي لو أفتاك به من هو أهل للفتوى، أفتاك به من هو أهل للفتوى، مشيت لواحد يفتي وهو معروف بالفتوى وعالم وقلد لك هذا الرأي وأفتاك به، خلاص يعني هنا الفتوى متاع أخذت بها أنت تبدأ خلاص معذور. وإن كان القول عندنا احنا يعني يخالف مذهب الأئمة الأربعة، يخالف مذهب أهل الحديث، وعد يعني بل خالف الإجماع، لأنه حكى الإجماع كثير، فإن إجماع عمر رضي الله عنه والصحابة وقول يعتبر شاذ، ولكن كما قلنا ليس للإنسان أن يقرأ ويتخير ويقول لا نب ناخد برأي هذا. واحد يجي يقول لك لا أنا والله تعبت من القضاء، أنا بناخد بالرأي اللي يقول ما فيش قضاء مثلا، وهذا خلاف المذاهب الأربعة. ولا يجي يقول لك لا أنا والله افطرت في رمضان، لا أنا مانيش واخد بالقول اللي يقول علي القضاء، لا أنا خلاص بناخد بالقول اللي يقول ما علياش قضاء. والله أنا نقل إلي أن الشيخ بن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ كذا سمعت أن فتواهم أنه ما يلزمش القضاء. تولد ابن باز توفي رحمه الله، وابن عثيمين توفي رحمه الله. لو أفتاك أحد من طلبتهم ومن هو معروف بالفتوى، أنت استفتيته وأفتاك خلاص. يعني أنت الفتوى لازم تأخذها من عالم، مش تأخذها من الكتب وبتطبقها. هذا ما ينفعش راهو. ما تجيش أنت بتأخذ الفتوى من كتاب سمعتها ولا قريتها وبتطبقها أنت هكذا، هذا ما ينفعش. أنت تسأل أهل العلم، لو أفتاك بها وهو من أهل العلم، هو من أهل الفتوى، فإن العامية مذهبه مذهب مفتيه. هذا السائل يقول: السلام عليكم، سافرت أسبوعين وقصرت فيهما الصلاة، ما الحكم؟ يا أخي السائل، يعني كان بيك الأولى أنك تسأل قبل السفر. يعني أنت سافرت أسبوعين وقصرت صلاتك فيهم أسبوعين، وبعتالي جيت بعد أسألت، وكان الأولى بيك أنك تسأل قبل ما تسافر. بالنسبة لصلاة المسافر، كما قلنا أنه يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة، وأن يكون المسافة القصر متوفرة، وأن يكون في أربعة أيام فأقل، أربعة أيام فأقل. أما لو أنت مسافر من الأول وعارف روحك بتقعد أسبوعين، عارف روحك بتقعد أسبوعين ولا عشر أيام، مهم أكثر من أربع أيام من الأول، فهنا تقصر في الطريق بس راهو. لكن بمجرد وصولك خلاص، مثلا أنا بنسافر لتونس وأنا عارف روحي أن بنقعد أكثر من أربع أيام وماشي بالسيارة، في الطريق نقصر. لكن بمجرد أني وصلت لمكاني، مكان إقامتي، غادي خلاص نبدأ نتم الصلاة. عارف روحي بنقعد ثلاثة أيام، ماشي ثلاثة أيام بنجي، هذا نقصر الأيام كلها لأن أربع أيام فأقل. ماشي، ولكن مانيش عارف أمتى نروح، عندي حاجة بنديرها كان درتها بنروح، لكن مانيش عارف أمتى نقعد. أهني تقصر ما دام أنت موجود غادي، إن شاء الله قعدت حتى شهر. أمو أنت تراجي قاعد، أنت ما عندكش وقت، لكن عاجي عندك حاجة تراجي فيها وبتروح، مش محدد. فهني تقصر، هني هذا يعني يجب. سؤال آخر يقول: هل الأذان في أذن المولود مشروع؟ يعني لما ينجاب العيل يدنو في ودنه ويقيمه في الأخرى. هذا العمل في مذهب علمائنا غير مشروع، لأنه لا دليل عليه، لم يصح في مذهب علمائنا، لم يصح في مذهب علمائنا الأذان، لأن هذا من العبادات، هذه أشياء تحتاج أدلة، وعلماؤنا لم يصح عندهم دليل في الاستناد إلى هذا الفعل. ولكن هناك من أهل العلم من يعني صح عنده هذا الأمر، وهو شائع بين الناس، هذا الأمر شائع بين الناس، ولهذا ما ينكرش مثل هذا الأمر، ما ينكرش، والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
5: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: صلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. يقول هذا السائل: توفي والدي وتركني أنا وأختي وأمي وجدي وجدتي. يعني بيقول هنا أن هذا الرجل مات الرجل وترك أما وأبا وترك زوجة وابنا وبنتا. طبعا الزوجة هنا عندها تؤمن لوجود الفرع الوارث، والابن الابن والبنت عندهم الذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا، وأيضا الجد فرضها السدس والجدة فرضها السدس. يقول هذا السائل: هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم الغيب؟ هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم هو أولا ليس من التنبؤات، ومسألة معرفة الكسوف والخسوف هو بناء على يعني معطيات علمية مدروسة صحيحة من علم الفلك، فهم من خلال هذا العلم يعني يبينون لك متى يكون خسوف ومتى يكون كسوف وشين كلي ولا حلقي ولا جزئي ومنام تلام توين ببان، ويأتي على ذكر ما بينه يعني قداش توا مرونا من كسوفات، وتأتي الأخبار بذلك عن طريق يعني علم وليس خراسة وليس تكهن، هو علم قائم بذاته معروف مضبوط يعني لا ينخرم، وهذا يعني معروف عند المتخصصين. معنا اتصال، معنا الأخت بنت الجبل، قطع الاتصال. نعيد التذكير بالأرقام اللي يمكن الاتصال عليها بهذه الحلقة بهذا البرنامج: 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب اتصال 092-092-17-0. معنا بنت الجبل، تفضلي.
6: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: أنا والله بنسأل على الذهب الملبوس، هل فيه زكاة أم لا؟ فيه بيكون فيه زكاة وفيه الليلة.
0: إيه، الحلي المرأة يعني تتزين به.
6: الصورات والخراج الكبار وحاجات.
0: حاضر، تو نجاوبك.
6: هل فيه زكاة عم ما فيش؟ وبعد لو الواحد باعه كيف يتصرف في المبلغ بتاعه؟
0: باهي، حاضر.
6: لو اضطر انه بيبيعه، لكن هو لللبس يعني مش للزينة يعني مش للدخار ولا شيء.
0: حاضر حاضر، نجاوبك ان شاء الله.
6: شكرا، بارك الله فيك،
0: مع السلامة. نجيب على الأسئلة. طيب، معنا اتصال، الأخ أحمد، تفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخنا كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك، الحمد لله.
7: شيخ أنا ما بيش نطول عليك.
0: إيه
7: حني، طبعا ورطة عندنا بيت يعني الوالد متوفي لفترة طويلة، والوالدة توفت بال 2006، والآن البيت يعني قاعد ما إذا ما تقول يعني ما نباعش، لأن شاغلين الآن، عندي في من ساكن في من أخوتي عرفها،
0: نعم،
7: وعندي أخوات متجوزات يعني برا البيت يعني، فاحني طبعا نبغى نعرف وش حكم الشرع في ذلك، يعني هل البيت لازم ينباع وتنقسم التركه والله كيف يعني؟
0: باهي، حاضر اخ احمد، حاضر نجيبك ان شاء الله تعالى. الاخ سعد تفضل.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
8: تحيه ليك يا شيخ، تحيه العاملين معك في هذه الاذاعه المباركه الطيبه في هذا اليوم المبارك، ونحيي جميع الشيوخ دار الافتاء الليبيه. نحييك يا شيخ في هذا النهار المبارك على مجهودك الدينيه والحسنات من جبال الشيخ، وانا عندي سؤال وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك الأخ سعد، جزاك الله خيرا. الأخ سعد يعني دائما بارك الله فيه يشارك معنا في حلقاتنا وبدعائه الطيب اللي ينبع حقيقة من قلب محب للعلم ولأهله وللفقه وأهله، ويعني لا أظن يعني أن دعاء مثل هؤلاء الصالحين يرد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدعائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. من الأسئلة اللي واردة يقول كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هذا السؤال يعني فيه خطأ يا جماعة الخير. يجيك سؤال يقول لك كم كم كم النصاب للعام الحالي، هو نصاب مش بالعام راهو، وخاصة في الوقت الحالي مع عدم استقرار أسعار الذهب، لأن النصاب هو راهو بيأخذ من سعر الذهب. هو الذهب في الوقت الحالي يتغير سعره مرة ومرتين في النهار، وكما أكثر في النهار تلقاه بسعره وفي الليل تلقاه بسعر. وعدم استقرار أسعار الذهب يعني سبب اضطرابا كثيرا. فمسألة النصاب شنو هو النصاب؟ النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 24 يوم وجوب الزكاة في المال، يوم وجوب الزكاة في المال. ما كل واحد عندنا حول، احنا مش حولنا مش واحد، في اللي طلع في محرم، وفي اللي طلع في رمضان، وفي اللي طلع في العيد الصغير، وفي اللي طلع في العيد الكبير. انت بتشوف اليوم اللي وجبت فيه زكاة مالك، تشوف هذاك اليوم قداش يساوي قيمة 85 جرام ذهب، كأنك بتبيع مش بتشري، مكسر كيف ما نقوله. هذاك هو النصاب. يعني النصاب مش ماهوش مرتبط بالسنة، وإنما النصاب مرتبط بيوم وجوب الزكاة. معنا سؤاله معنا الأخ محمد، تفضل. معاملة الأغراض الشخصية
8: هذه انت البطاقة 2000 دولار اللي تو
0: إيه. من الناس باي. حاضر حاضر نجاوبوك ان شاء الله. حاضر.
8: وعندي سؤال ثاني يا
0: شيخ. ايه،
8: الشركات انت المرابحة الإسلامية انت السيارات، هذه الشركات حلال ام حرام حتى هي؟
0: حاضر حاضر حاضر.
8: بارك الله فيك.
0: امين واياكم ان شاء الله. طيب الأخت بنت الجبل بارك الله فيها سألت عن حلي المرأة، قالت يا شيخ أنا نسأل عن حلي المرأة، ومنسأل عن الذهب الكبير يعني مش الصغير، نسأل عن الشنابير، نسأل عن السوارات، نسأل عن الحزامات. نقولوا لها بالنسبة لمذهب علمائنا في حلي المرأة، فإن الذهب الذي تتزين به المرأة في العادة تلبسه يعني في عادة تزين به لزوجها أو تزين به في مناسبات، وهو ماهوش من الذهب الغليظ هذا الخفيف، نقول احنا حدايد خراصات خناق عادي أو عقد عادي، هذا ما فيش زكاة. حلي المرأة هذا في مذهب علمائنا لا تجب فيه زكاة. أما ما كان من الذهب من الحلي الثقيل زي الخناقات وزي الشنابير وزي السوارات، هذا فيه معنى الكنز، فإنه تجب الزكاة فيه، فإنه تجب الزكاة فيه إذا كان نصابا. الأخ أحمد قال احنا والدنا ميت ليه مدة طويلة والوالدة توفت رحمه الله في 2006 وعندنا بيت ورثة، ولكن هذا البيت الورثة مشغول من بعض الورثة، وشغل هؤلاء الورثة لهذا العقار يمنع من استغلال غيرهم، يعني ما قدروش يوصلوا لحقهم الوراث، وهذه مشكلة يعاني منها الكثير في المجتمع. لا علاش ما قسمناش التركة؟ لأن الحوش ما انباعش، فيكون واحد من الورثة مستنفع والثاني غير مستنفع. احنا نقوله هنا إن كان هذا اللي هم يعني موجودين مستغلين العقار برضا الورثة التانيين، لأن أحيانا يكون في رضا وأحيانا ما يكونش في رضا، مرات ما همش محتاجين، أمورهم طيبة أمورهم كويسة كذا، مرات متفقين مع بعضهم يقولوا لا والله إحنا توا ما هوش مناسب إن نبيعه خلي بنأجله شوية. إذا كان في اتفاق بينهم وفي رضا من الجميع هذا ما فيش إشكال، إن هم شركاء في هذا الميراث. لكن لو كان هناك سيف حياة، ولا كان هناك استغلال، احنا نقول بالسيف استغلال بالغصب، هيا نم قعمس في الحوش وما عندكش ما تدير وما ناش بايعين، وإلا يقعد يعرض يجيبوا له سعر يقول لا، يجيبوا له مليون يقول لا، يجيب خمسة وهو كله ما بيش يطلع من الورث، ما بيش التانين، هذا يبقى حرام هنا. وتأخير قسمة التركة في العادة راي تؤدي إلى محرمات أكبر كقطيعة الرحم والشحناء والفرقة والغضب، وما يصحش للإنسان إن هو يقعد غاصب برزق غيره، ما بالك عاد هو رزق خوته وخواته، هو رزق خوته وخواته، وفي اللي يبدأ مسكين محتاج من الورثة والتاني أموره كويسة ويبدأ الأموره كويسة مانع البيع، وهذاك مسكين يعني مش قادر يوصل لحقه في الميراث. هذه مسائل يعني شائعة في المجتمع، وديما رأوا تأخير قسمة الميراث فيه إشكال، ديما تأخير قسمة الميراث فيه إشكال ويسبب في مشاكل كبيرة. فيا ريت يعني يرجع كل من عندهم مشكلة في قسمة الميراث إلى أهل العلم وإلى أهل الذكر ويستفسرون ويسألونهم، حتى يعني يمكن كل إنسان من الوصول إلى حقه في الميراث. أتفضل أخ مسعود. السلام عليكم. انقطع الاتصال الأخ مسعود للأسف، مش عارف هل هو الأخ مسعود اتصل معنا النصف الأول الحلقة الأولى. على العموم هو يعني يعيد الاتصال. الأخ محمد يسأل على معاملة الدولار دي الأغراض الشخصية، وإحنا يعني كما قلنا أن هذه المعاملة في سنة 24 وسنة 25 تمت مراجعتها وتمت التدقيق فيها وتم بيانها شرعيتها بطريقة صحيحة والناس تأخذ فيها والأمور كويسة على الكيف، جت سنة 26 صار تغيير من بنك المركزي في هذه المعاملة، راسلت دار الإفتاء البنك المركزي في معرفة آلية هذه المعاملة، المركزي رد ممكن بعد 3 شهور وكذا، ولما رد المركزي كانت في أشياء ما هيش واضحة في الرد اللي بعت المركزي، فرد الدار الإفتاء بملاحظات واستفسارات أخرى على هذه المعاملة، وإلى الآن لم يتم الرد، وإلى الآن لم يتم الرد، وممكن شهرين أو أكثر لم يتم الرد من المركز على هذا. ولهذا دار الإفتاء الليبية يعني ترى عدم جواز الإقدام على هذه المعاملة في الوقت الحالي، إنسان ما يقدمش على أمر إلا ما يعرف إنه هو حلال، وهذه ما لناش عرفناش لا حلال لا حرام، ولهذا الإنسان لا يقدم عليها. ودار الإفتاء الليبية تفتي بأن من يعني تحصل على ربح من هذه المعاملة في الوقت الحالي عليه أن يتخلص منه في أوجه الخير أو مصالح المسلمين. سؤاله الثاني الأخ محمد يسأل عن المرابحة الإسلامية. المرابحة الإسلامية ودائما نقول إن هي نوع من البيوع وليس لها علاقة بالسلفة وليس لها علاقة بالقرض، فهي نوع من البيوع، وهناك شروط يجب أن تتحقق في هذا البيع حتى نبتعد عن الربا ونخرج من بيع العينة ونخرج من التفاف على الربا ويكون البيع صحيح. فيجب أن يكون هناك مدققون شرعيون يعني يتابعون عقود هذه المعاملة في المصارف حتى تكون المعاملة يعني شرعية صحيحة، لأن لو اختل شرط من الشروط تصبح المعاملة فاسدة غير صحيحة. وراه حسب ما سمعنا وما ورد إلينا للأسف كثير من المعاملات في المرابحة الإسلامية يقع فيها عدم تحقق بعض الشروط مما يفسد المعاملة. إذن هي معاملة أمتى تكون شرعية وأمتى تكون صحيحة؟ إذا توفرت الشروط والضوابط اللي هي مذكورة في بيع المرابحة الإسلامية وتم تنفيذها على وفق هذا المطلوب. فإن وقع مثلا خلل في تأخر شرط من الشروط يصبح البيع فاسد، فيجب التنبيه على هذا. أيضا من الأسئلة الواردة في البرنامج يقول هل الملاكمة رياضة مشروعة؟ الإسلام منع وحرم كل ما فيه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية الكبرى من القواعد الفقهية الخمس تقول الضرر يزال. وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية تحرم هذا النوع من أنواع الرياضات لما فيه من الأذى ولما فيه من الضرر، فهي لعبة أو رياضة غير مشروعة ولا يجوز الاشتراك فيها ولا تشجيعها. يقول هذا السائل أيضا ما حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية؟ وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية في حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية، ويعني ملخصها أنه يجوز إقامة الجمعة في الحقول النفطية على أن يحتاط المصلون ويصلون الظهر بعد أدائهم الجمعة. هذا ملخص الفتوى، والفتوى منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الطهارة أو الوضوء بماء البحر المنقول للبيت؟ هو على أصله يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجوز الوضوء والغسل بماء البحر سواء في البحر نفسه انت توضيت منه او حتى انقلته عبيته ورفعته معك الحوش، فيجوز لك ان تتطهر به سواء بغسل والا بوضوء والا بإزالة النجاسة. هذا السائل يسأل هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ نعم، كل فعل أو عبادة يشترط فيها الوضوء، كل فعل أو عبادة يشترط لها الوضوء وتوضيت لها يجوز أنك تصلي بها. تو النافلة مع أن نافلة مش فريضة، لكن ما نقدرش نصلي من غير وضوء. بتصلي ركعتين الفجر ما نقدرش تصلي من غير وضوء. بتصلي ركعتين قبل الظهر ولا الزوال ما تقدرش تصلي من غير وضوء. بتصلي الضحى ولا شفع والوتر لازم تتوضى حتى ولو كانت نافلة، لأن الصلاة يشترط لصحتها الوضوء. ما دام يشترط لصحتها الوضوء فكل فعل فعلته يشترط للوضوء فإنك تصلي به الفريضة. كذلك مثل مس المصحف، لأن يجب لمس المصحف الوضوء، فأنت توضيت باش تمس المصحف هذا تقدر أيضا تصلي به. أما هو قالوا ما تقدرش تصلي به، مشهور في مذهب علمائنا، قالوا الذي لا يشترط له الوضوء، زي اللي بيقرأ القرآن غيبا ولا بيدخل عليه دي سلطان ولا بيقرأ كتب العلم، قالوا هذا الوضوء لا. طيب هل السؤال الآخر، هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ نعم يجوز للحائض قراءة القرآن سواء غيبا أو من النقال أو من اللابتوب أو من الأيباد أو من غير المصحف أو من المصحف، ولكن لا تمس المصحف، هناك من يقلب لها المصحف. إذن الممنوع على الحائض هو مس المصحف، الممنوع على الحائض هو مس المصحف. أما إنها يعني تقرأ منها فهذا جائز. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها في هذه الحلقة: 092-092-15-02 092-092-16-02 وعلى الواتساب 092-092-17-02. يقول هذا السائل: ما حكم لعب الورق والكارثة؟ اللهو الذي لا يترتب عليه مفاسد وإلا ضياع الفرائض إن كان مضبوطا فهذا يجوز اللعب به. أما إن كان به شيء من تضييع الأوقات أو تضييع الصلوات أو كان به قمار أو ميسر أو يؤدي إلى محرم فهذا اللعب يصبح محرما. طيب احنا لما نجول الكارثة متاعنا هذه، هل هي ترتب عليها مفاسد وما ترتبش؟ يعني في الغالب يعني الكارثة يصير فيها الأعراك ويصير فيها انشاف ويصير فيها السبان والشتم والطلاقات والحلف والعياط والصياح وربما الضرب. كل ما دام تؤدي اي لعبة تؤدي الى هذا فهي ممنوعة، لأن ذريعة إلى الحرام والموصل إلى الحرام حرام. إذن هي ما هيش على إطلاق نقول جائزة أو ممنوعة، لكن حتى لو قلنا الأصل إنها جائزة، لكن إذا يعني كان يصاحبها ما ذكرنا من هذه المفاسد فإنها تمنع لأجل هذه المفاسد. معنا اتصال، معنا الأخ فرج، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ عندي سؤال، إني بالله
0: تفضل.
9: هل يجوز نتصدق بأموال خارج البلد وأهل البلد محتاجين؟
0: صدقة بالأموال،
9: إيه نتصدق بها خارج البلد وأهل البلد محتاجين لها الصدقات.
0: باهي حاضر ما شوية. معانا الأخ عمار، تفضل.
10: كيف نقولها؟ معليش.
0: السلام عليكم، تفضل يا عمار.
10: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، تفضل.
10: الشيخ عندي ملاحظة، أنت بنلاحظ أنا أتابع في الحلقة باستمرار دار الإفتاء.
0: إيه.
10: نلاحظ كل الناس تتكلم على الميراث. أتمنى من دار الإفتاء يجدرون يفرض على السلطان يجدرون قانون يمنع التصرف في الإرث بعد الوفاة مباشرة.
0: ماشي أخ عمار، حاضر. معانا الأخ الصادق، تفضل.
11: يا شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم في هذا المنبر الكريم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم.
11: سيادة يا سيادة الشيخ، أنا عندي الوالد الله يغفر له ويرحمه ويرحم جميع المسلمين.
0: نعم.
11: هذا بوجودي ناس شخصيا بوجود

0: يزول فعل بجنب أخته وعلي بجنب أخته، يعني الناس مش مقدمة كأنتار لكن مقدمة كالديها يعني.
1: ايه
0: وبعدين في وجود هنا كان في قطعة أربعة باتي لأخوي الكبير هوا يعني. وأخوي توا عنده قطعة اللي هي قايلة على باتي وعنده وعند مدان عين كأسر
1: جميع. لا أخوك أخوك الكبير خلاها في حياة أبوك يا
0: كبير يعني.
1: يا صادق
0: الحوز بتاعه الصور بتاعه كبير
1: يا صادق.
0: نعم
1: خوك خداها في حياة بوك الأرض ولا ما خداهاش؟
0: لا في حياة باك بوجود يحد فيني يعني.
1: لا لا هو الأرض خداها لما بوك حي خداها وتصرف فيها خوك.
0: ايه ايه هي الأرض هي قطعتين، قطعة عطاها لك ابني فيها وقطعة تاني عطاها لك هو من باك لأخوي الكبير هو.
1: ايه نعم ايه نعم باه
0: ايه
1: ايه ايه
0: لكن توه قالوا لي معناه تو الورقة هذه تحتف يعني شرعية وبسهودها تبدأ تقسم عليها كما هي موجودة الوقت الحالي.
1: يعني القسمة اللي مقسمها أبوك.
0: إيه.
1: لكن اطلعت عليها بعد ما مات يعني.
0: إيه طلعنا عليها. لا هو كورقة طلعنا عليها بعد ما مات. كان معلومة بوجود هنا نعلم بها حتى في حضوره هو وكان يحكي لي يعني بالتفصيل.
1: ماشي حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
0: هذا يا شيخ بس عندي اخويا طبعا الحوت اللي بنيه قام في وجود باكي يعني وباكي حتى هو اللي صار مع الحوت لكن تو الصور بتاعه صار كبير واحنا واخواتي بنقول كذا هل يبقى احنا ما عندناش مشكله يبقى الحوت هذا يعني اخوي كيف هو في وجود باكي بالضبط اظني ولا يا شيخ؟
1: نعم نجاوبوك حاضر يا صادق حاضر نجاوبوك باذن الله حاضر
0: بارك الله فيك. انا طبعا عفوا اني مسافر هل اليوم ما ممكن يعني على طول في الاخبار لكن مرات ما نسمعش المعلومه هذه ممكن
1: بس موجوده الحلقه مسجله موجوده تخش حتى لي يعني عاودوا فيها في الراديو الساعه 3 وفي الليل وغدوه موجوده حتى في الموقع نتاع اذاعه الدار الافتاء الليبيه موجوده نعم
0: موجوده يعني موجوده
1: نعم موجوده ان شاء الله
0: بارك الله فيك
1: امين واياكم واياكم ان شاء الله. معنا الاخ محمد تفضل.
2: الله يبارك فيك. بقيت بناخذ سياره عن طريق المرافحه الاسلاميه
1: ايه
2: لكن مش مباشره من المصرف عن طريق المكتب والمكتب بيخلط علي دفعه اولى وبيوفر لي ضامن وبعض الخدمات ويبي ياخذ عموله هل حرام ولا حلال؟
1: ماشي حاضر نجاوبوك حاضر.
2: بارك الله فيك ارحم والديك
1: امين.
2: شكرا
1: معنا الاخ بشير.
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: حياكم الله وبياكم شيخ
1: امين
3: وبارك الله فيكم وبارك في اعماركم وعلمكم ونفع بكم الناس ان شاء الله
1: امين امين وياكم.
3: شيخ بالله نبي نسال عليه قضيه نقد الولي الامر او النصيحه لولي الامر من على المنبر يعني الفتره اللي فاتت في ضغط عليها وكان ولي الامر معصوم ولا نقد فيما يخص أمور العامة يعني مش في مسألة شخصية في سلوكه هو ولكن في ما يتعلق بأمور العامة يعني زي ما نقوله مشكلة الكهرباء ولا السيولة ولا الربا المتفشي هذا في بين الناس ولا القضايا هذه اللي فيها إشكالية شرعية هل يجوز أن خطيب الجمعة ينتقد ولي الأمر؟ أو لا في الأداء إحنا مش في شخص في سلوكه.
1: حاضر يا أخ بشير حاضر حاضر أمين وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ عز الدين.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: تحية لك يا شيخ وللأخ
1: مرحبا بك أخ عز الدين. أمين
4: يا شيخ بالله يا ريت نسألك أنا نسمع فيك توا أسألك على المرافعة الإسلامية وأنت جاوبت بارك الله فيك يعني بما يخص يعني معاملة الدولار. أنا نبي نسألك هو المصرف أعطيك كمثال مصرف الجمهورية كان يعني داير باقات أساسية وكانت هي المقابل الخدمة اللي ياخذ فيها كانت تقريبا يوقفها شوية وياخذ فيه مبلغ بسيط جدا هو يعني باعتين على أساس أنه يعني تقريبا القيمة زادت يعني باعتين الرسائل على 5 و8
1: بقات شنو يا أخ عز الدين بقات شنو
4: اللي هي البقات بتاع التطبيق اللي يحولوا بها المبالغ يعني
1: بقات

0: تحويل يعني.
1: هي باقة أساسية وباقة فضية وباقة ذهبية يعني. كانت العمولة بتاعها والاقتصاد اللي بيشوفوا العمولة مقابل الخدمات بتاعها كانت يعني وقفينها فترة وكانوا يأخذوا في قيمة أقل. هو أول أمس المنظمين بعتين رسالة قالوا إن الباقة الأساسية بدأت بخمسة دينار والباقة الفضية بثمانية دينار والباقة الذهبية بخمستاش يعني. فهذا الإجراء يعني اللي يتخذ المصرف بدون الرجوع مثلا للعملاء أو الفكرة ولا كمواطن، وأنت كمواطن يعني الإنسان أنا ممكن نحتاج في فترة معينة في شهر بس إني نحول مبلغ، لأن هي الباقات هذه على قيمة المبلغ يعني ممكن في السنة نحتاج إني نحول مبلغ أو في السنتين. وأنت تأخذ مني أو في المسألة آسف يعني في المرتين يعني فأنت في الشهر تأخذ مني 15 دينار. فهذه مش عارف القصة كيف يكون فيها. وحاجة ثانية إن ما يسمح لكش المصرف لو إنك حولت من باقة الباقة مش هو متاح يعني التحويل من باقة الباقة.
0: أي.
1: ولكن يعرف شرطينها بمدة 3 شهور بينابي نحول مثلا مبلغ مثلا يوم اللي نحتاج مثلا في السنة مثلا نحتاج نحول دي الحوالة والله هذا وانت عارف قصة السيولة والوقت. فتوعد تاخذ مني على مدة 12 سنة 15 دينار وانا ممكن نستخدم مرة واحدة. كابل أجدر يعني من المصرف وانا ما نعرفش يعني.
0: يعني مفروض بتقول ان العمولة تكون مربوطة بالمعاملة فقط.
1: مفروض ذكى لكن هم تو بعثين إن قال لك كل شهر 15 دينار يعني.
0: حولت ولا ما حولتش؟
1: يعني أنا ممكن نحول في السنة مرة أو مرتين، أنت بتاخذ مني أنت على طول السنة 15 دينار. وكانك أنت مثلاً تبي أنت لو ربطتها بحاجة يعني أنا نقدر نحول، هم يغير تقدر تحول من باقة الباقة، ولكن يبغى ربطينا بمدة زمنية 3 شهور. أنا محتاج مرات أنا اليوم احتجت لبي الحول لواحد مريض لواحد هذا نحن روحي أنا بس نستنى 4 شهور ولا.
0: واضح واضح يا أخ عز الدين. حاضر
1: أتمنى من حضرتك يعني
0: إن شاء الله بح. طيب طيب إن شاء الله بارك الله فيك أخ عز الدين. معنا الأخ إبراهيم.
2: السلام عليكم
0: شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله وبارك الله.
0: حياك وبياك أخ إبراهيم.
2: إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله يا رب.
2: انا في بنذكرك بحاجه شيخ عبد الغني، انك حكيت الحلقه الماضيه على الافراح وعلى الاشياء انه يقعدوا عند الصبح وما يهيصوا ويميزوا. بنذكرك ان في مدينه نصرات انا مقيم فيها يعني تو ما يقارب من 2014 عندهم عاده يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، هو ان المغرب يكون الفرح منتي، صلاه المغرب يكون كل شيء منتي وكل واحد مش الحوشه والأمور 100% يعني ما فيش أي حاجة بعد المغرب خلاص ما عاش في أي شيء. فهذه يعني
0: كويسة هذه صحيح عادة كويسة.
2: هذه العادة أن بعد صلاة المغرب ينتهي كل شيء وكل واحد يعدي يروح الحوشة.
0: يا سلام.
2: في ميزة أخرى فينا في عندهم في المناسبات الوفاة تلقى الأهل الميت مصابين كلهم في صف واحد يستقبلوا في المعزيين سواء في المقبرة أو في السرداب في عند المنزل ما تلقاش تدور هذا والدورات فالعادات لين يعني والله بنشكرهم عليهم.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك
2: بارك الله فيك
0: بارك الله فيك يا أخ إبراهيم بارك الله فيك. نجاوب على باقي الأسئلة. الأخ فرج يعني سأل قال الصدقة بالأموال يعني في خارج البلد ومع أن أهل البلد محتاجين، المسلمون كلهم إخوة سواء كان في البلد الواحد أو في البلدان المتعددة، ولكن إذا كانت الحاجة في البلاد الأخرى أكثر من بلادنا فالصدقة هناك أفضل. مثلا في مناطق في بعض الدول حتى الكهرباء ما عندهمش في الروهنجيا وفي غيرهم في بلاد الإسلام حتى كهرباء ما عندهمش ويحفروا لهم فبيار بالبومبة اليدوية ونحن شبحنا كثير من المقاطع فرحة هؤلاء المساكين بالماء اللي يمشوا 20 كيلومتر وخمسة وعشرين كيلومتر كل يوم على الحمير حشاكم والدواب باش يجيبوا لهم مية لأن الطبيعة طبيعة جبلية وما فيش كهرباء وما فيش سيارات. فأنت لما هما تجي تحفر لهم بير في منطقتهم أنت كأنك جبت لهم الجنة، مع أن أنت حفرت لهم بير. ولما تطلع المية مساكين يبدو بدموعهم، دموعهم تختلط مع هذا الماء من شدة الفرح. يعني شوف أنت الحمد لله ممكن تكون في بلاد فيها كهرباء وفيها المية ترصبط، ما تجيك المية، المية موجودة عندك 24 ساعة. فانظر يعني الحال. أحيانا في بلاد أخرى ما عندهم شين يأكلوا، يعني طول لما تجي تقول لي صدق لأهل غزة نقول لك أفضل. ليش؟ لأن مساكين لا فراش ولا بناء ولا طعام ولا دواء، وفي حرب فهم يعانون. يعني مهما كان فقراؤنا مش حيكونوا في الشدة اللي فيها هؤلاء. وبعتالي هنا فقراء نحن مثلا تلقى من يوكله، تلقى من يشربه، الحمد لله قاعد الأمور يعني الله ملك الحمد. لكن في غادي في بلاد ما فيش أصلا من يقدر يعطي للآخر من شدة الفقر ومن شدة الفقر. إذن هو الأمر منوط بشدة الفقر وشدة الحاجة. فما دام هؤلاء اللي خارج البلد يعني حاجتهم أكثر وفقرهم أشد، وأحيانا والله في بعض البلاد الناس تموت من الجوع من المجاعة، زي ما جت للنيجر وزي ما جت لدول أفريقية مسلمين يموتوا من الجوع، وبينما في بلاد أخرى الطعام يتلوح في القمامة بعد ما يديروا عرس وغيره، تلقى القمامة معبية أكل صالح للأكل ملوح، وإلا تلقى الإسراف والتبذير في المناسبات، تلقى لذاك الموائد وذاك الجمال فوقها وذاك اللحم يعني بالكميات الكبيرة، وتلقى فيه صرف كبير جدا. وبينما بلاد أخرى تلقى مساكين ما عندهمش حتى كسرة الخبز. فلا شك أن الصدقة لهؤلاء المحتاجين أفضل. الأخ عمار قال يا ريت يعني تقدموا نصيحة إلى الدولة إن هم يديروا قانون يقنن قسمة الميراث. لما يموت الميت مش كل واحد يجي يستولي منه، لي واحد يقول هذا لي وواحد هذا مش عارف إيه، وواحد يستغله وها، والبنات يقيموا الذهب والزوجة تقيم مش عارف شنو، وواحد يقول هذا أعطاه له. قال لا أنا قال إحنا نبوا حاجة تقنن هذا الأمر بحيث إنه ما يصيرش ظلم للورثة في القسمة. الأخ الصادق تكلم على موضوع تقسيم الميراث وأن أخوه الأكبر أعطاه والده في حياته يعني أرضه، باهي مدام أعطاه وحازها خلاص هذه تصبح معاش ميراث، هذه ملك للابن هذا. لكن هو شين قال؟ قال اطلعنا على تقسيم لنحنيل يعني للورثة مقسم أبوي، وطلعنا عليه بعد وفاته. هذا التقسيم ماهوش ملزم، هذا التقسيم ماهوش ملزم، لأن المال الآن أصبح للورثة وهم يقسموا بينهم قسمة عادلة، هم يقسموا بينهم قسمة عادلة باش ما يكونش فيها ظلم لأحد على الآخر. ويا ريت يعني الأخ الصادق لو أمكن أن هم يجون هنا في ذا الإفتاء أو يمشوا لأي فرع من فروع ذا الإفتاء الليبية ويعرضوا مسألتهم يعني باش يقسموا بينهم بالعدل. الأخ محمد يتكلم عليه المرابحة لكن عن طريق المكتب، هو ما عندهش فلوس لكن المكتب تفعل عليه واخد عمولة، هذه قرض بمنفعة لا يجوز. أنا ما عنديش فلوس باش ندي مرابحة، نمشي لمكتب يدفع علي وبعتالي ياخد عمولته، معنى هذا سلفني واخد ربح، هذه غير جائزة لأنه سلف جر نفعا وهو ممنوع شرعا. الأخ عز الدين، الأخ عز الدين اتكلم عليه مسألة باقات التحويل. قال جت رسائل من طريق مصرفي أو غيره، والرسائل هذه يعني فيها زيادة أسعار للباقات، والباقات هذه يعني ممكن تستخدمها ممكن ما تستخدمهاش. يعني المفروض ما يقدمش الصراحة المصرف على شيء إلا ما يكون يتفق فيه مع العميل. يعني مش أنت بمجرد أنه هو عميل عندك في المصرف أنت بتجيب تدخل عليه عمولات وتدخل عليه بدون موافقته، فهذا يعني فيه كثير من الظلم يقع عليه، وفي استغلال ل يعني الزبائن في المصارف. فهذه يعني يجب ان يكون العقود يعني متفق عليه، وما يتغير الشيء الا بالاتفاق بين المصرف وزبائنه. فهذا يعني احيانا يكون فيه ظلم ويكون فيه اجحاف ويكون فيه اكل لاموال الناس بالباطل من قبل المصارف، فهذا يجب التنبيه عليه. الاخ ابراهيم بارك الله فيه، وكنا قد تكلمنا على ما يقع يعني من مساوئ ومفاسد في الأفراح والتأخر آخر الليل والمفرقعات وما يحدث من سلبيات كنا نعرفها. يعني الأخ إبراهيم قال أنا عايش في مصراتة ولقيت عندهم عادات كويسة، أن المغرب خلاص يتم العرس، أن ما فيش هذا مسألة الصهور والقربيع في الليل ولا العاب، قال ما فيش. وقال ايضا عندهم عاده جيده حتى في المآتم، انهم يعني اللي بيعزوهم ما يقعدوش يدوروا فيهم، يقعدوا في مكان واحد، امور طيبه. نعم هذه تعين الناس، فهو امر محمود، واحنا كل امر محمود وموافق للشرع فنحن نشجعه ونشيد به. ايها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا الى نهايه حلقه هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، يمن عليهم بالنصر والفتح والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. فلأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي لماذا اشترط الشارع الولي قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولنعلم حكمتها أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على الأولياء اللي اسمها هذه المرأة.
6: نعم.
5: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
6: نعم.
5: فهذا هو الخلاف هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء. هذا مش كلام موجه لسيد يونس لكن ظاهر فعلهم الصلاح ظاهر فعلهم الصلاح. ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا. فظهر فعلهم الصلاح لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار ولا فلان يسمع في الموسيقى ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش بمش فيهم اللي صلوا ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000 هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
3: نعم تكلمت على شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذان هذا سنتحمل مسؤوليتها أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شاباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرا ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة. قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول: أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا
7: الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
9: أنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا أيضا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج من الأخت أروى، تقول نبي نستفسر، أنا زوجي توفي يوم 31/3/2026 ودفن يوم 1/4/2026، نبي أمتى نرمي العدة؟ كثير من الناس يعتقد أن للدفن يوم الدفن علاقة بانقضاء العدة أو بداية العدة، وهذا غير صحيح. العبرة بيوم الوفاة، إذا كان يوم الوفاة قبل الفجر يعني نقوله توفى 2 في الليل 3 في الليل 4 قبل الفجر ولو لحظة، فهذا اليوم الذي حصلت فيه الوفاة يعني يحسب من العدة، هو بداية العدة، نقوله توفى 2 3 معناها اليوم هذا نحسبوه. إذا كان توفي بعد الفجر ولو لحظة هذا اليوم معاش نحسبوه لأنه ليس يوما كاملا، بتبدأ المرأة العدة مباشرة، تدخل في العدة من حين سماع خبر الوفاة، أول ما تسمع بخبر الوفاة تبدأ في العدة. لكن هل نحسبوها أو ما نحسبوش؟ فيه قولان في المذهب، والمشهور أنه لا يحسب إذا كان بعد الفجر، فهي الآن توفي يوم 31، مش هنحسبه يوم 31، هذا يوم 31 هذا يوافق 12 شوال، يوافق 12 شوال، وبالتالي مش هنحسبه يوم 12 شوال، بنبدو نحسبه لها من يوم 13، وهي بتعتد من يوم 12 لما تسمع الخبر، لكن احنا بنبدو في حساب العدة يوم 13، لأن لازم تأخذ يوما كاملا زي ما ذكرنا. فهو توفى يعني يوم 12 شوال، حسبنا من 13 شوال، معناها خدت من شوال كامل 18 يوم، خدت 18 يوم من شوال، وخدت يعني شهر ذي القعدة كاملا، وشهر ذي الحجة كاملا، وشهر محرم كاملا، هذو من 3 شهور. وعندنا من شوال قداش؟ عندنا 18 يوم من شوال، معناها نبو نوفو 22 يوم من شهر صفر، باش يبدو 40 يوم، 22 من صفر زائد 18 من شوال 40 يوم، وعندنا 3 شهور، يعني 3 شهور و40 يوم، 4 شهور و10 أيام، هذا الحساب العدة. ف22 صفر شن يوافق يوم 22 صفر؟ يوافق 5/8 اللي هو يوم الأربعاء، يعني فاتت الآن العدة، ما نعرفش هل السائلة تأخر سؤالها أو ما نعرفش، الآن هي اليوم عندنا التاريخ اليوم 11/8 اليوم، يعني من هي مفروض تنتهي العدة يوم 5 يوم الأربعاء اللي فاتت، يعني الآن عندها 6 أيام بعد العدة. عندما تنتهي المرأة من عدتها بغروب شمس يوم 22 صفر اللي هو يوافق 5/8 5 أغسطس، معادش يعني يجب عليها المبيت في بيت الزوجية، إن هذا العشاء لازم تكون في البيت، ولا يجب عليها أن يعني تترك الزينة والكحل والحنة وغيرها مما كان ممنوعا عنها بسبب العدة. كل ما كان ممنوعا بسبب العدة يرتفع منعه وترجع للجواز، مش زي ما يعتقد بعض العامة إن لازم يعني لما تطلع من العدة يوم خروجها من العدة لازم تغتسل، والملابس اللي كانت تلبس فيهم في العدة تلوحهم عشان تلبسها، وتدير عشاء تنادي الناس، هذا كله عادات غير صحيحة ولا علاقة لها بالعدة ولا علاقة لها بأحكامها في الفقه الإسلامي. شن حكم العدة؟ تتم خلاص، كل ما كان ممنوعا يصبح جائزا فقط، هذا هو. إذا أرادت أن تغتسل في ذلك الوقت فلها ذلك، كان هي مغتسلة من الصبح وما تبيش تغتسل، ما يجبش عليها بسبب الخروج من العدة أن تغتسل، ولا تنادي الناس وتجمعهم ويعني تدير لهم عشاء، ولا تلوح الملابس اللي كانت تلبس فيها، إنما زي ما قلنا كل ما كان ممنوعا عنها يصبح مباحا، من زينة ومن كحل ومن خضاب الحنة، كان هي قاعدة صغيرة وبتتعرض للخطاب يعني يخطبوها وتتزوج ما فيش باس، كانت في فترة العدة ممنوع أن يتقدم لها خاطب، ولا تعقد عقد نكاح ما تتزوجش، ولا تبيت خارج بيت الزوجية، هذا كله يبدأ جائز فقط، لكن لا يصبح واجبا أن لازم الديرة. الأخت هذه أم حمودي تسأل تقول: ما حكم الزوج الذي يهدد زوجته أن يتزوج عليها لكونها تشتغل وتأخذ راتبها وتتصرف فيه بما يرضي الله ويهينها أمام أولادها لأتفه الأسباب؟ للعلم أنا بنيت المنزل بحر مالي وأنكرني فيه وقال لي ما عندكش ولا حاجة فيه. الأمور ويعني بين الزوجين ينبغي أن تسير كما أرادها الله سبحانه وتعالى، أن يكون البيت في أنس وسكينة ورحمة، ما يكونش يعني الزوج يعامل زوجته بغلظة وبإهانة وباحتقار، وكذلك الزوجة لا ينبغي لها أن تسقط كلمة زوجها ولا أن تتمنع عن تنفيذ أمره أمام الأولاد. لما يظهر عدم الانسجام بين الزوجين في واجباتهما أمام الأبناء، حتى الأبناء يعني يصيبهم بعض ما حصل بين الوالدين. البنت لما تمشي بتتزوج تتقمص شخصية أمها إذا كانت يعني متجبرة على زوجها، ولا إذا كان زوجها يهينها، هي البنت هذه بتمشي للبيت الثاني وهي تخاف من الزواج ويعني تستذكر وتستجر ما تراه بين أبيها وأمها. كذلك الأولاد إذا رأوا تسلط أبيهم حتى هم بيمشوا بنفس النهج، وإذا رأوا أن أباهم لا وجود له في البيت حتى هم بيمشوا بنفس النهج. لذلك ينبغي أن يتقي الزوجان ربهما في الحياة الزوجية، لأن كل ما بينهما سينعكس على أولادهما. فلذلك المرأة ينبغي لها أن تقدر زوجها وأن تحترمه أمام أبنائه وأن تنفذ رغباته وأن لا تكسر كلمته أمام الأبناء، تحرص على أن تنفذ ما يريد. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكرم زوجته وأن يرفع قدرها بين أبنائها، لأن لما يحترم أمهم ويقدرها ويثني عليها أمامهم يخليهم يسمعوا كلامها وتحسن تربيتهم ويشوفوا أمهم يعني حاجة كبيرة، بخلاف أنه يبدأ يحتقرها ويهينها ويهددها. الزواج الثاني ليس تهديدا، اللي بيتزوج زوجة أخرى هذا مش تهديد للزوجة الأولى، يعني يقعد مدايرة كأنه عصى، كل ما الزوجة يصير بينها وبينها شيء يقولها بنتزوج، لا مش هذا الأمر. الزواج الثاني لمن أراد أن يفتح بيتا آخر، يأسس أسرة مسلمة، لكن عليه أن يكون قادرا ماليا للنفقة على البيتين، قادرا جسديا على القيام بحقوق الزوجتين، أن يكون صارما عدلا، لأن للأسف نشوفه في بعض من يعدد يميل كل الميل إلى زوجة ويترك أبناءه ويترك زوجته الأخرى، وبالتالي هذا بدل أن يفتح بيتين يهدم بيتا، وهذا ما ينبغيش. اللي بيتزوج يعني مش لأنه يهدد في زوجته، هو عنده قدرة مالية وعنده قدرة جسدية ويستطيع أن يعدل ويعطي كل امرأة حقها ويوقف كل امرأة عند حدها، ما تتعداش واحدة منهم على الأخرى، لا يخلط بين الحقوق، هذا يقدر يفتح بيتين. أما من لا يستطيع أن يفتح بيتين ينبغي له أن يكرس جهده في بيته الذي هو فيه. إذا كان هو احتاج، زوجته مريضة وكذا، ولا حتى هو غير محتاج لكنه قادر على ضبط الأمور وقادر على يعني الفصل بين الحقوق، هذا نقول له معليش، لكن مش يدير الزواج عصا يهدد به المرأة. نستقبل اتصال الأخت أفنان من طرابلس.
10: ألو، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: حياك الله يا شيخ.
9: الله يبارك فيك، تفضلي.
10: عفوا يا شيخ، عندي ضد أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز في أثناء النظر الشرعية شن يجوز للخاطب أن أشوف من خطيبته؟ يعني هل يجوز أن أشوف شعرها أو الوجه والكفين فقط؟ والسؤال الثاني، استعمال وقت الشمس للمرأة يعني أثناء الخروج من المنزل، هل يجوز أن نستعمل أم يعتبر يعني من الزينة ما يجوز أن تستعمله؟
9: هو حاجة يطلع يعني يبان ولا ما يبانش؟ هو
10: لا، هو في الغالب يبان، يعني
9: قصدي هو شيء زينة ظاهرة ولا مجرد كريم فقط ما يبانش على البشرة؟
10: هو كريم علاجي يعني.

0: ويأخذون أموالهم بدون رضا ولا طيب نفس، يأخذ الشيك متاعها يدسه وهي ما تعرفش المصرف متاعها وين أصلا، ويتسلط على مالها ويصرفه هو زي ما يبي، وهذا غير صحيح الحقيقة. إذا كانت المرأة أكرمت زوجها وقالت له أهو الفلوس تصرف فيهم للمصلحة ما فيش باس، أما إذا كان الزوجة لم تأذن فالمال من حقها، والزوج هو المأمور بالنفقة على بيته وعلى أولاده، مش هذه تقول أنا بنيت المنزل بحر مالي وبعدين قال لي ما عندك فيه شيء. فأنا ننصح المرأة اللي هيك تخاف من زوجها أن ربما يعني ينكر حقها في البيت وكذا، تدير معه ورقة أن هي شريكة. يعني كثير من الناس يجون الآن في دار الإفتاء بعض المشاكل، في اللي يتوفى زوجها يجوا أهل الزوج ويبدأ خاصة ما عندهاش أبناء، ولا حتى عندها أبناء لكن أبوه موجود، يقولهم نبي السدس متاعي يعني في البيت، تقول المرأة أنا بانية، يقول لا أنا ما هذا ولدي باني الحوش. فلذلك المرأة إذا دفعت شيئا من المال توثقه هي وزوجها، يديروا بينهم محضر وتدير يعني تثبت هذا الأمر، باش بعدين مستقبلا لو حصل أي شيء يكون حقها محفوظ في هذا البيت. نستقبل اتصال الأخت إيمان من طرابلس. وعليكم السلام.
1: لو سمحت يا شيخ نبي نسأل بخصوص الأغراض الشخصية.
0: نعم.
1: إيه هل جائز ولا غير جائز؟
0: واضح تسمعي الإجابة إن شاء الله.
1: نعم ما في بالكاش يا شيخ لو سمحت.
0: حاضر.
1: مش نقدا. إيه. كاش.
0: مش نقدا كاش. إيه هو الكاش هو نقدا.
1: دولارات.
0: تمام.
1: إيه ما فيه البطاقة وفيه النقدي.
0: واضح.
1: أنا نبي ناخد كاش.
0: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة. إذن زي ما قلنا الزوج ينبغي أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها، لأن إحسانه وإكرامه لزوجته هو إحسان وإكرام لأولاده وغرس لهذه القيم الأسرية في نفوس أبنائه. كذلك المرأة ينبغي لها زي ما قلنا أن تكرم زوجها وأن تحفظ أمره ونهيه، مش يقول الأب للأبناء مثلا معاش تديروا الأمر الفلاني ويكون فيه مصلحة لهم، لما يطلع الأب تمشي أمهم تقولوا ما وديروه معليش يبوكم مهناش، لا تحسسهم أن الأمر الوالد لابد من تنفيذه وتقولهم لا الوالد وصاكم على هذا الأمر خلاص أنا مؤتمنة على هذا الأمر. هيك الأبناء يعظم قدر والدهم في نفوسهم ويعظم قدر أمهم أيضا، ويكون التربية سائرة على نسق واحد، مش واحد زي ما نقوله حريص على الأبناء في قرايتهم وفي كذا وبعدين تجي الأم تفتح لهم الباب وما تخلي لهمش حرص وكذا، هيك يبدأ يصير لهم يعني انفصام الأبناء بين تصرف الوالد وتصرف الوالدة ومن اللي صح ومن اللي مشدد علينا ومن اللي. فينبغي أن يسير الزوجان على نسق واحد، ما فيش تشديد هلبة الأبناء لأن الطفل من حقه بيلعب وكذا، وما فيش فتح للباب على الغارب، لازم يهتموا بغرس الفضائل والقيام وغرس العلوم في نفوس الأبناء ومع جزء من المرح واللعب، مش كل شيء لعب ومرح. كذلك ينبغي أن ينتبهوا للمسلسلات هذه متاع الأطفال اللي هي فيها عقائد منحرفة وفيها ما يخلوهمش يتفرجوا على أي شيء، ما يسلمهمش للتلفاز، هو اللي يربيهم وهو اللي يسقل الشخصية متاعهم وهو اللي يعطيهم الأفكار، ما ينبغيش. إذا كان في قنوات حريصة يديرهم وقت محدد، الهاتف وقت محدد وهكذا، باش تكون يعني إن شاء الله التربية تؤتي أكلها. الأخت أم مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقة الدولار هل هي حرام أو لا. لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عنده رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع، وحق الانتفاع ينتفع به الشخص في خاصة نفسه أو يتركه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه لغيره، لأن زي ما قلنا هذا حق انتفاع. في فرق في الشرع بين حق الانتفاع وحق المنفعة. المنفعة اللي هي لا يلاحظ فيها الشخص لعينه، هذه يجوز له أن يعطيها لغيره أو أن يؤجرها له أو كذا. مثلا أجرت شقة من شخص ولا محل وبعدين ولم يشترط علي عدم تأجير هذا المحل أو هذه الشقة لغيري، نقدر أن نأجرها لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثل زي ما نبي ما فيش بأس، لأن الشخص معطى

0: مش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة. الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيع الرقم الوطني وبنخالف الشرع في بيع حق الانتفاع، وأيضا إحنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي علاش؟ لأن إحنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق. شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار، وهكذا يعني يقعد السوق مش مضبوط، والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضه يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا إحنا نعطوا يعني كلنا ناخذوا الدولار لنفسنا أو ما ناخذوش، فيكثر يعني عرضه الدولار وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش. هذا الأخ ميلاد يسأل يقول أنا مريض مرضا مزمنا، أسأل الله أن يشفيك يا أخ ميلاد شفاء لا يغادر سقما. قال كل شهر رمضان نعطي في فلوس لشخص يعطي فيهم لشيخ، وتو الشخص حول من بحدانا، كيف نتصرف وبارك الله فيكم؟ هو الشخص هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، مستمر مزمن، ياخذ في أدوية، عنده كلى عفان الله وإياكم، عنده سكري مرتفع ما يقدرش معاه على الصيام، فيقول الطبيب أنت راه لا تستطيع الصوم مدى الحياة. هذا شن يجب عليه شرعا؟ هذا يعني لا يجب عليه الصوم، يسقط في حقه الصوم، معاش عنده صوم، ويستحب له أن يعطي يعني 5 دينارات عن كل يوم، اللي هو مد لكل مسكين عن كل يوم أفطره، وكل يوم يعطي المد لمسكين غير المسكين الآخر. بيصحش مثلا تم رمضان 5 في 30 150 يعطيهم لواحد ولا اثنين، لا يعطي يشوف 30 مسكين ويعطي لكل واحد 5 5 5. إذا كان هو ما يقدرش يشوف أي شخص، هذا الشخص حول من بحداك، شوف شخص من أهل الثقة والديانة والأمانة أعطيه المال، هو الذي يوزعه على المحتاجين. نستقبل اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ علي.
1: يا شيخ عبد الرحمن ربي يمسك بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم.
1: بارك الله يا شيخ عبد الرحمن، عندي معاملة للتأجير فيها يعني بسألك عليها اللي صحيحة ولا لا؟
0: تفضل اسأل.
1: صديق عندي معايا يتيمة خليوية تسمى خليوية، عندها بطاقة مصرفية.
0: بشوية أخ علي ما تستعجلش في الكلام، بس عندك صديق
1: الشريويان تسوق من هذا السوق يعني
0: إيه.
1: هو عنده بطاقة مصرفية وليه ما يخلص علي وليه ما أعطيه في الكاش بعدين
0: في نفس في نفس الوقت تعطي فيه وانتم في المحل ولا بعدين؟
1: والله يا لا بعد النبرة بالسيارة بعدين المعاملة دي زائدة ولا لا يعني مثل عليه
0: إيه. أنت يعني مش في الكاسة، هو يخلص بالبطاقة وأنت تمد له كاش لين ترجعوا للسيارة.
1: أيوة
0: واضح
1: لا
0: إن شاء الله.
1: لا هو يعطي البطاقة يسبعة يخلص على جنيه يعني مبلغ
0: في الحمض. إيه واضح إن شاء الله يا خالي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: المعاملة دي زايدة ولا لا؟
0: حاضر حاضر تسمع الإجابة وفيكم إن شاء الله. الأخت أفنان من طرابلس قالت ماذا يرى الخاطب من مخطوبته، أو يعني في النظرة الشرعية شخص يعني ألقي في قلبه خطبة امرأة مشى بيشبحها المرأة بيدير المقابلة الشرعية، شن يمكن أن يرى منها؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، يشبح الوجه والكفين فقط. يقولوا باي شن الفرق إذن بين الأجنبي الذي ليس غرضه الخطبة وبين من غرضه الخطبة، كان الوجه والكفين ليسا عورة ويجوز النظر إليهما؟ إذن ما الفرق بين الشخص الخاطب الذي يريد أن يرى يعني من المرأة التي ألقي في قلبه خطبتها وبين الشخص الثاني ما هو الزوز يشوف الوجه والكفين؟ قالوا هذاك يرى الوجه والكفين مش نظرة متفحصة للحاجة، مثلا هي بتبيع لشيء أو بتدفع مال أو في التعليم أو كذا، يعني يحتاج إلى النظر ولكنه لا يدقق في التفاصيل، بخلاف الخاطب أو اللي مشى بيشبح النظرة الشرعية سيدقق في تفاصيل الوجه وسيدقق في اليدين. طبعا لا يجوز أن ينظر إليها بشهوة ما يجوزش، لكن يبي يشبح جمال الوجه ويبي يستدل من خلال اليدين على يعني لون البشرة، على يعني لين الجلد وكذا، يعني بيستدل باليدين على بعض الجمال وبيستدل بالوجه على بعض الجمال، فهو يريد أن يتفحص المرأة. هذا الفرق بينهم. أما رأي بعض الحنابلة اللي قالوا يرى ما يبدو عند الخدمة، يعني في بيتها كأنها ماشية مع محارمها، يرى الشعر ويرى جزء من اليدين والساقين، فهذا الحقيقة هو قول فقهي صحيح، لكن المصلحة الشرعية تأباه. المصلحة الشرعية تأباه لماذا؟ لأن احنا نعرف أن كثيرا من الناس يديروا في مقابلة شرعية وبعدين ما يصيرش من الأمر، فلا نأمن أن يكون الشخص هذا الناظر غير أمين، فيمشي يقول أنا شفتها وشعرها كذا ولونها كذا ويديها، يعني هذا سد للباب، ويستطيع أن يستدل بالوجه والكفين على ما يريد من الجمال. إذا كان يبي تفاصيل أخرى يقدر يبعث أهله أمه أخته وتصفه لها أو وتصفها له، تقول لا شعرها لونها كذا وكذا وكذا، هذا الأأمن والأحوط، وهذا رأي جمهور العلماء. فبالتالي مفروض الأهل ما يتسهلوش في هذا الأمر، ونعرفوا كم صارت من مشاكل بسبب صور أو بسبب نظر وبدأ يعاود للخطبة، وكذلك يعني ربما ما يصير زي ما قلنا، فيقعد هو حتى الصورة في دماغه، يعني صورة الشعر وصورة الأطراف، لكن الوجه والكفين يعني يراهم حتى غير الخاطب زي ما ذكرنا، إلا أن الخاطب بيتفحص فيهم أكثر ليستدل على الجمال. تسأل الأخت أفنان أيضا عن استعمال الواقي الشمس، إذا كان هو مجرد كريم ولا يضع شيئا على الوجه ما يغيرش، بحيث أنك ما تميزش بين الوجه اللي موضوع عليه هذا الكريم والوجه الآخر، هذا ما فيش بأس، لأن الوجه يعني يجوز كشفه. لكن إذا كان طبعا قلنا هو يجوز، لكن لو غطت وجهها لا شك أن هذا أفضل ويعني أكمل ويعني أحفظ لنفسها وأبعد لأعين الرجال عنها، هذا لا شك أنه أفضل، لكن ليست آثمة إذا كشفت وجهها. فإذا كان كأنما وضعت عليه شيء ما فيش بأس، أما إذا كان يعني يميز من وضعت هذا عمن لم تضعه وهو فيه شيء من الزينة يشبه المكياج ولا المساحيق اللي هي تغير حتى لون البشرة، فبالتالي يبدأ هذا من الزينة التي لا يجوز إظهارها، كان بالديرة معناها بتغطي وجهها. الأخت إيمان من طرابلس تسأل عن معاملة الدولار كاش. الآن احنا تكلمنا مرارا ويعني نأمل من الإخوة يعني متابعة صفحة دار الإفتاء، صفحة مع دار الإفتاء، لأن فيها إجابة مثل هذه الأسئلة، كذلك قناة دار الإفتاء على الراديو 90.9 ديما يكرروا في المسائل التي يعني يكثر سؤال الناس عنها، فباش احنا نربح وقت البرنامج إن ما نقعدوش نعاودوا في كل يعني حلقة في نفس الإجابة. قلنا دار الإفتاء في معاملة الدولار هذه، بعد أن دخلت شركات الصرافة على الخط في هذه المنظومة، ترى دار الإفتاء حرمتها وما يجوزش للمسلم أن يقدم عليها. علاش ما يجوز للمسلم أن يقدم عليها؟ لأنها تحوي على ملحوظتين أو محذورين شرعيين، المحذور الأول هو الربا والمحذور الثاني هو أكل المال بالباطل. ناخذ اتصال أولا، الأخ محمود من غريان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: قلنا يا شيخ نسأل معاملة الدولار.
0: تسأل ماذا؟
2: نسأل معاملة الدولار.
0: معاملة شن؟
2: 2000 دولار نتاع
0: المطعم. باي توا كنا نتكلموا عليها يا اخ محمود لو تتابع انت.
2: لا ما سمعتكش والله.
0: باي ان شاء الله تسمعنا خليك معنا تابع. هي إذن قلنا المحذور الشرعي الأول هو أن هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا. كيف تحوي صرفا مؤخرا؟ عقد الصرف في الفقه المالكي وفي غيره، عقد الصرف لابد أن يكون عقد الصرف وقبض العوضين في مجلس واحد. أما اللي يحصل الآن أن عقد الصرف في زمن وقبض العوضين في زمن آخر، يعني أنا نجي للمنظومة ونختار شركة الصرافة ونشوف السعر متاعها وندير موافق، بعدين غدوة ولا بعد غدوة نمشي للفرع ونقبض، نعطيهم الدينار ونأخذ الدولار، أو يحولوا من حسابي ويعطوني الدولار. يقول لك آه جرى قبض العوضين في مجلس واحد، صحيح قبض العوضين في مجلس واحد، لكن متى جرى العقد؟ وين تعاقدته؟ تعاقدت لما اخترت السعر في المنظومة واخترت شركة الصرافة. هذه المواعدة يسموها الفقهاء، يقولوا الفقهاء دي مواعدة محرمة. علاش مواعدة محرمة؟ يقولوا الفقهاء فيه فرق بين مواعدة اتفق فيها على السعر ومواعدة لم يتفق فيها على السعر. مثلا نتصل بمحل صرافة ونقول له عندك 2000 دولار، يقول لي نقول له تو بنجيب نشريهم منك، لكن لم نتراوض على السعر ولم نتفق عليه. هذه مواعدة ليست محرمة لأنها لا تنشئ شيئا، لأن أنا بنمشي له غادي وبيقول لي السعر كذا، مرات بنقول لا ما يساعدنيش هي السلام عليكم، ومرات بنقول أباه يساعدني وبنديروا العقد في ذلك الوقت لما اتفقنا على السعر. لكن الذي يحصل في المنظومة أن السعر اللي حجزت به في ذلك الوقت واخترت به شركات الصرافة هذا هو السعر الذي سيجري الصرف على وفقه، ما تقدرش تغير. لما تمشي غدوة ولا بعد غدوة معاش تقولهم قداش السعر اليوم، السعر اللي اخترته هذاك الوقت. وبالتالي هذه المواعدة التي اتفق فيها على السعر هذه مواعدة في قوة العقد، كأن احنا عقدنا في ذلك الوقت وبعدين قبضنا في زمن آخر، وبالتالي هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا عند جميع الفقهاء. المحذور الثاني أن شركة الصرافة تأكل المال بالباطل. كيف تأكل مال بالباطل؟ لأن شركة الصرافة لا تصنع شيئا، تأخذ في 0.5% دون عمل هيك يخلص. يعني المصرف اللي يأخذ في 0.5% يحول من حسابك أنت إلى حساب الوسيط، وبعدين يدير التسوية لحساب المركزي، ويأخذ من حساب المركزي الدولار اللي هو حطه في شركات الصرافة ويحطه في حسابك أنت الفرعي. المصرف يقدم عملا ويأخذ في 0.5% على هذا العمل، هذا إيجارة مقابل العمل. ما الذي تقوم به شركة الصرافة؟ لا تصنع شيئا وتأخذ في 0.5%. في اللي يقول هو 0.5% شو المشكلة؟ احنا نقول هذا 0.5% هو من أكل المال بالباطل. ولو كان المواطن عنده قدرة رأي يقول ما نعطيهاش 0.5%، علاش هي تدير ليش الخدمة اللي تقدم فيها باش نعطيها 0.5%؟ قد يستصغر بعض الناس هذا المبلغ. لما تشوف المليار الذي يباع في الشهر مليار دولار، يطلع حصة شركات الصرافة منه 36 مليون دينار، فهذه كلها تأكل فيها بالباطل وما تديرش في أي عمل تستحق عليه أجرا. الأمر الثالث، أنا قلت محذورين لكن هو في محذور ثالث، حتى هو المحذور الثالث هو أن شركة الصرافة قبل ما تخش على المعاملة وتشري أو تحجز الدولار من المركزي يشترط عليها المركزي أن يكون عندها ما يوازي قيمة الدولار اللي بتشريه بالدينار. مثلا هي بتشري 1,000,000 دولار شركة الصرافة مثلا، لابد يكون في حسابها 6.5 مليون ما يغطي قيمة الصرف، تشترط عليهم هيك، اللي ما عندهاش ما تعطيهاش في حسابها الدولار. وشن تقولهم؟ تقولهم هذا ضمان يحجز المال هذا، يقعد وتكلم المصرف اللي في حسابهم تقول له احجز على هذا المبلغ لين يتموا المعامل، لين يتموا 1,000,000 دولار متاعها، بعدين فك للتجميد عليها. هذا ضمان بجعل، لأن يعني المصرف كأنه بيقول لشركة الصرافة الفلوس هذا ضمان، لو ما حصلتش الأموال متاعي مقابل الدولار بنولي عليك. وشركة الصرافة تضمن الناس اللي بيصرفوا عندها مقابل جعل اللي هو 0.5% تأخذ فيه، وبالتالي هذا حتى هو الضمان بجعل منهي عنه وممنوع عند جميع الفقهاء. هذه محاذير في المعاملة، وقد راسل الدار الإفتاء المركزي مرارا على إصلاح هذه الأمور واقتراح بدائل شرعية يأخذ بها الناس الدولار في معاملة غير مشبوهة ومعاملة شرعية صحيحة، لكن إلى الآن يعني قاعدة المعاملة على حالها، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليها. ومن أقدم على هذه المعاملة وحصل على ربح فيها، قدم صرف 13,000 وبعدين طلعوا له 15 ولا 16,000، يجب عليه شرعا أن يتخلص من الربح الزايد في مصارف المسلمين العامة، يعني يعطيها لمستشفى يشري له به دواء، يعطيها لمرضى أورام يستعينون بها على شراء الأدوية، ولا مرضى كلى، ولا عافانا الله يصين بها حمامات مدرسة أكرمكم الله، يعطيها لخلوة مسجد يشروا بها ألواح، يشروا بها فرشة، يشروا بها مكيف، المهم في شيء ينتفع به عموم الناس. لأن الله عز وجل يقول عن الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأخ علي من مصراتة قال: عندي صديق نسوق وأنا وياه مع بعض نمشي نشرو، وهو عنده بطاقة وأنا عندي كاش، قال يخلص علي هو ببطاقته وبعدين أنا نخلصه لما نرجع للسيارة نعطيه قيمة الكاش اللي دفع علي. يا أخ علي هذا لا يجوز. علاش؟ لأن صاحبك لما خلص عليك بالبطاقة يعتبر مقرضا لك، سلفك يعني، دفع منه هو لصالحك أنت، وهذا سلف، والسلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف، ما يجوزش أن الإنسان يبتغي المنفعة من هذا السلف. صاحبك هذا يبتغي المنفعة لأنه خلص عليك بالبطاقة باش هو ينتفع بالكاش، وبالتالي هذا ما يجوزش، لأن السلف زي ما قلنا لابد أن يكون متمحضا للمعروف، لوجه الله، للأجر فقط، لا ينتفع الإنسان من السلف. فهو داخل ابتداء على قصد المنفعة، لأن قيمة الكاش في السوق أكثر من قيمة اللي في المصرف اللي هي الحوالة، فبالتالي قوتها الشرائية أعلى، وهو بيستفيد من القوة الشرائية الأعلى، فيقول لك أنا ندفع عليك وبعدين أنت خلصني، هذا لا يجوز. إذن كيف المخرج الشرعي لهذه المعاملة؟ هي طريقتين: إما أن يقرضك شيئا من المال كاش هو ابتداء، وبالتالي ما يكونش يعني أنت تقرضه، يعني باش ما تكونش انتفعت، تقول له هاك 1,000 دينار كاش وبعدين ردها لي من خلال البطاقة لما نشري بها البضاعة، هيك تكون يعني أنت سلفت 1,000 واخذت بطاقته وشريت بها استوفيت 1,000، فتكون أنت المقرض أقرض أفضل، وبالتالي ما فيهاش إشكال، خذيت الأقل أنت اللي في القوة الشرائية، خذيت البطاقة اللي هي أقل، فهذا هنا ما عادش فيه إشكال لأن المقرض هو اللي يعطي الكاش. أو يعني أن تتبادل مع يعني صاحبك، هذا مبادلة شرعية في آن واحد، عقد مبادل، عقد صرف، يعني أنت مباشرة تشري البضاعة ب500 دينار، تقول له أعطيني البطاقة، تعطيه 500 وهو يعطي البطاقة لصاحب الكاسة ويعني يسحب منها 500، هنا يكون مبادلة ناجزة، يعني استبدلت 500 دينار كاش ب500 بطاقة في مجلس واحد، هيك يكون ما فيهاش بأس. أما أن يعني تدفع البطاقة قبل وبعدين يخلص الكاش، هنا يكون من القرض الذي جر نفعا. والقرض الذي جر نفعا إذا كان مشروطا أو متعارفا عليه أو مدخولا عليه ابتداء فلا يجوز. ما هو بعض الناس يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنكم أحسنكم قضاء، يقول هذا أحسن قضاء أن يسلفني بطاقة رديت لا كاش، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء لا يكون مشروطا ولا يكون متعارفا عليه ولا يكون مدخولا عليه ابتداء، لازم يعني يشرطش عليه، يقول لي أنا يعني بنسلفك بالتحويل ورد لي كاش، هنا ما عادش حسن قضاء، هذا شرط علي وانتفع من خلاله. إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني العرف يقضي بأن لما يعطيك والله أنت بترد له كاش، حتى هيك يبدأ ممنوع. أو إذا كان مدخولا عليه، يعني المقرض هو خاش عليه ابتداء، زي ما نقوله مثلا توا في الدولار، يقولك هو أصلا بيبيع الدولار بالكاش وبياخد فلوسه كاش لأنه هو مستحق الكاش، وأنا حيرد لي كاش فأنا حنسلفه، ما دام أنا دخلت عليه ابتداء نقوله هذا بدأ ممنوع. لكن كان أنا صديقي أو أخي أقرضت التحويل ومش في بالي، لا شرطت عليه ولا العرف يقتضي ذلك، ولا أنا داخل على الطمع ابتداء أني نبي يعطيني كاش، فهذا ما فيش باس لو هو بعدين أعطاني كاش، لو هو أراد ذلك. لكن أنا لما أعطيته ما كانش في بالي أصلا، وكنت راضي حتى ولو حول لي بالكاش بالتحويل، مش حنقول له حاجة وأنا راضي تمام الرضا وأصلا مش محتاج لكاش لأن عندي مش داخل عليه، فهذا نقوله صحيح من حسن القضاء، لكن لا يكون مدخولا عليه ابتداء، ما يكونش فيه نية. إذا كان فيه نية على الدخول عليه يفسد القرض زي ما قلنا. إذن القرض لابد أن يكون متمحضا للمعروف ومتمحضا لنفع المقترض. أنا أعطيته لوجه الله تعالى لأني عارف بنفرج عليه كربة حتى يفرج الله عني كرب الدنيا والآخرة، لأني أنا أعطيته باش يكتب لي ثواب من أقرض شخصا، يعني من يعني تصدق بهذا، من أقرض شخصا مالا فجاء الأجل قبل مجيء الأجل يكتب لك أن تصدق بنصف المال الذي أقرضه، ولما يجي الأجل ويأخره ويستناه يكتب لك أنه تصدق بنفس المبلغ كله كل يوم، فهني نبي الثواب هذا من الله سبحانه وتعالى دخلت عليه ابتداء. هذا نقوله السلف ما فيه شي فائدة. أما إذا كان السلف مدخولا عليه ابتداء لانتفاع المقرض فهذا لا يجوز، نقول له هذا سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربا لا يجوز الإقدام عليه. ويعني بالنسبة لمعاملة الدولار زي ما ذكرنا ينبغي أن يتوقف الناس عن الدخول فيها لأن معاملة محرمة، وذكرنا يعني المحذورات الثلاثة لهذه المعاملة، وقلنا في حلول يستطيع أن يعني يقوم بها المصرف المركزي لتحويل المعاملة إلى معاملة جائزة، والأمر يسير جدا. المشكلة هي في الإرادة. احنا عندنا للأسف المسؤولون لا يولون الأمور الشرعية عناية كبيرة، يلتفت إلى ماذا؟ يقول لك والله أنا ما نبي نوفر النقد، وأنا نبي نغرق السوق بالسيولة لما ناخذ منهم نحجز مبالغ من شركات الصراع. باهي هذه مقاصد كويسة اقتصادية، لكن ينبغي أن تولوا المقاصد الشرعية ما تولونه للمقاصد الاقتصادية اللي تديروا فيها. ما تهملوش الشريعة جت باهي ما جتش عادي، لا، ينبغي رأوا شوفوا والله احنا نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو مقدر الأمور ومصرفها، فكان احنا مشانا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، والله يفرج الله عز وجل عنا كل كرب، الأمور كلها تتحسن. لكن لما نشوف المخالفات الشرعية، نشوف الربا منتشر، ونشوف والعياذ بالله الفساد الأخلاقي، ونشوف القوانين التي تضاد الشريعة، ونشوف المسؤولون لا يولون عناية بأوامر الله سبحانه وتعالى، نشوف الغنى والفسق والمجون وصرف الأموال في اللهو والحرام، بعدين نقولوا احنا كيف الدولار بتسعة وكيف المعيشة هكي وكيف القتل منتشر وكيف. ايه طبعا، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل إذا أقيم شرعه وإذا اتبعت أوامره وإذا اجتنبت نواهيه سيفتح علينا بركات السماء والأرض. الله عز وجل يعني يقدر الأمور لصالح الناس، الناس ينعمون في عيش رغيد ويعم الأمن والرخاء إذا اتبعت أوامره. لكن احنا نبارز الله سبحانه بالمعصية، الربا جهارا نهارا موجود، الربا يعني هذا حرب لله ورسوله، كيف نبو ينصلح الوضع الاقتصادي ونجو احنا نشبح نظرة مادية فقط، كيف نخفض الدولار وكيف نحاول السيول، كويس هذا مطلوب، لكن لابد أن نستحضر اتباع أوامر الله في المعاملات المالية أيضا، لأن الله سبحانه هو مسبب هذه الأسباب. لأن أنت تجيب تصلح به الاقتصاد اللي تسميه، الله سبحانه وتعالى يجعل لك سببا لم يكن خاطرا بالبال يضرب هالإصلاحات هذه كلها، ولا أنت مش مؤمن بأن الله سبحانه يعني يقدر على ذلك. كان أنت مؤمن مفروض تولي العناء كل المسؤولين، أنا خطابي من أكبر مسؤول إلى أقل مسؤول في المالية، إذا كنت تولي أوامر الله سبحانه وتعالى عناية وتحطها قدامك زي ما تحط في الأمور الاقتصادية، الله سبحانه وتعالى إذا قمت بالأسباب سيتكفل بالباقي، الله سبحانه وتعالى سيسبب من الأسباب ما يفرج هذه الأزمة الاقتصادية إذا اتبعت أوامره واجتنبت نواهيه. لكن إذا كان احنا مش مبالين أيضا ومعتمدين بأوامر الله ومعتمدين على أنفسنا وعلى يعني بعض الإصلاحات الاقتصادية فقط، والله لن تجدي نفعا، لن تجدي نفعا. ولو أن هذا مش سنة الله في أمتنا فقط، حتى في الأمم السابقة، وربي قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أوامر الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أقاموا شرعه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله سبحانه يعني يبارك في الاقتصاد، ستنزل علينا بركات السماء وبركات الأرض، وسينصلح ستنصلح الأحوال، الأحوال كلها تصب في صالحنا بعدين إذا اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب. لكن لما نأخذ بالأسباب كأنها كل شيء ونترك المسبب جل وعلا، راو لن يجدي ذلك نفعا زي ما ذكرنا. وشوفوا المعاناة الاقتصادية التي نعانيها بسبب التفريط في أوامر الله سبحانه وتعالى. راو كل يعني معيشة ضنكة وكل يعني كربة وكل أزمة لازم نفتش عن أنفسنا أين موقعنا من أوامر الله سبحانه وتعالى. راو الإصلاح الأول يبدأ بالاستقامة على أوامر الله، بعدين نشوفوا معاها شنو مفروض نبذله اقتصاديا، شنو نصلحه، شنو الأولويات اللي نصرفه فيها، يعني كيف يكون التدقيق على صرف هذه الأموال، هذه كلها تجي. لكن لما نغفل أوامر الله سبحانه وتعالى ونوقع الناس في الربا، نحطها نعرف الناس محتاجة ونمشي نقولوا المعاملة الدولار هي هيك اللي بياخد باهي واللي ما هوش واخد، المضاربة المطلقة هي هيك. لا يا أخي، يا أخي الكريم، هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، والله ستمضي إلى ربك ليس معك لا منصب ولا جاه ولا مال ولا يعني سند ولا كتائب ولا شيء، تمشي بروحك، ستقابل الله سبحانه وتعالى وحدك، وبعدين لن ينفعك الندم. فأنت الآن حط نفسك في المسؤولية هذه واستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. دار الإفتاء ما تبي منك شيء، دار الإفتاء لما تطلب منك تعديل هذه الأمور بما يوافق الشرع، دار الإفتاء عمرها ما جتها معاملة محرمة وقالوا هذه حرام وتوكل على الله، وإنما يقدمون البدائل الشرعية لهذه المعاملة، يقول لا أنت راو تبيها شرعا صح تقدر تديرها صح راو، لكن عدل كذا وكذا وكذا. شو المانع من التعديل الذي لا يكلف شيئا ويخلي الناس ينعمون بمعامله الدولار هذه بالحلال؟ علاش ما تديروهاش؟ ما مش مفهوم، سبحان الله. دار الافتاء لن تستفيد شيئا، بل دار الافتاء يعني لو صلحتوا المعامله يقدروا حتى هم موظفينها ومشايخها يقدروا ياخذوا الدولار ويستعينوا به على حاجياتهم زيهم زي الناس. لكن هذا ليس مبررا للناس يقولوا والله هذا في رقبه الدوله، اذا كان هي دارتها حرام احنا بناخذ وحرام عليها، هذا ليس صحيحا. راو يعني الدولة مسؤولة وتحت تتحمل، كل مسؤول شرع هذه المعاملة المحرمة يتحمل كفلا من الإثم، وكذلك الذي يقدم على هذه المعاملة يعني ليس في حل، راو حتى هو مؤاخذ، لأن الإنسان المسلم الصادق لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. إذا قالوا له هذه حرام يقول لا سمعا وطاعة أنا لا أقدم على الحرام، هذا هيك المسلم مفروض يكون، ولو فيها أرباح مئات الآلاف ما يدخلش عليها. لكن يبدأ نفسه ضعيفة ولأن فيها مكسب يقول لا والله إلا غالب هذا في رقبة الدولة، ولا والله فلان افتالنا وفلان قال لنا، رأوا هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. شوف إذا سألت من تثق بدينه وعلمه، تعرف أنه عالم في الشريعة وأنه صاحب دين لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه ما يجاملش في المسؤولين، وقال لك هذا حلال بعدين يقول لك توكل على الله خذ وانت يعني في حل ان شاء الله عند الله. لكن انت تعرف بان دار الافتاء بما تحويه من العلماء المتمكنين المعروفين بالعلم اجتمعوا على هذا الرأي وقالوا هذا ما يجوزش، وبعدين تمشي تدور لي فتوى من هنا ومن هناك، راه هذا يبدأ فيه اشكال. بعدين تبدأ انت مجرد تبي تحط راسك على الوسادة وترضي ضميرك وخلاص إني أنا أخذت فتوى، وأنت تعرف أن الفتوى الجماعية بما يعني تحويه دار الإفتاء من العلماء لا شك أنها أوثق وأولى من الفتاوى الفردية التي من هنا ومن هناك، لا سيما إذا كانت من غير مختصين ولا مؤهلين في العلم الشرعي. فالناس عليهم أن يتقوا الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دي مديرها قدامك، إذا كان جاك شيء فيه مكسب وشفت بأنه حرام وتركته مخلصا لله صادقا في تركك، ثق بأن الله سبحانه سيفتح لك بابا من الحلال لتجني فيه هذه الأرباح أكثر. لكن إذا ضعفت نفسك وخشيت على هذا الحرام، رأوا صح خذيت المال لكن كسبت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كان يعني تأخر الرزق، ما يحملكش هذا التأخر على طلبه من باب معصية، لأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لأن الله سبحانه قدر لك من الرزق رقما معينا، أنت سيرزقك الله في $100,000، راه لن تحرم هذا الرزق ولو اجتمع عليك أهل السماء والأرض، الله كتب لك هذا الرزق وسيسر لك طريقا إليه، لكن ربما يمتحنك الله فتجد طريقا لكسبه من الحرام، فتستعجل هذا الرزق وتمشي تسلك طريق الحرام وتأخذه، تكون حصلت الرزق هذا اللي مكتوب لك لكنك بؤت بالحرام ونزع البركة ومحقها. لكن إذا صبرت وتركت هذا الباب من الحرام والله سبحانه قدر لك المبلغ هذا، سيأتيك من باب يعني من أبواب الحلال، وستنعم ببركة هذا المال وبخيره، لأن الله سبحانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله عز وجل أن يعظم شرعه وأوامره ونواهيه في قلوبنا وفي قلوب المسؤولين عنا في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يولي علينا خيارنا. أسأل الله أن يفضح مخططات الأعداء وأن يبطل كيدهم. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة. مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها، ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان. ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة، هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره. سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه. مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة مرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
3: ما ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بس
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
0: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤيا البصرية. وقيل أيضا إن الرؤيا بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى، وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه

0: محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها، إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان ذهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن خد

0: قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسرى بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضرا وواعيا، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها، ولكن قلبه واع ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال. وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح، ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: عقل يبين. وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
0: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
1: إلا أن هذا أن التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
0: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
1: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
0: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
1: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعيا ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
0: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
1: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة.
0: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
1: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضا الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
0: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
1: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول حدثني بعض آل أبي بكر، والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
0: وقال مرة كان أبو ذر يحدث: وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة،
1: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
0: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
1: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
0: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
1: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
0: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
1: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: رجل يبني.
1: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
2: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤية بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
1: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
2: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
2: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
1: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
2: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
1: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
2: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
1: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
2: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
1: عن ابن أبي خالد.
2: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
1: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
2: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعبي. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
2: قف شعري يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
1: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
2: أعد الحديث من فضلك.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
2: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض و اقشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
1: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث،
2: لقد قف شعري مما قلت قاطعة
0: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب،
2: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات. ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
1: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال: إنما رأى جبريل واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم.
2: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجب

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.